0: اتصل على الرقم 0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

عذرت على الخطا وسامحت غلطان وشكرت تصورت تلقالك انسان عشت عمرك عذاب والم وحار تصبر بالصبر وتحمل جفاه تظل عايش وحيد وترتجي وصاله

صبرت وما طفت بديوم نارك مني ذاك صار اللي جرالك اهو مرتاح وانت شاغل البال ورضيت انت وقبلت بواقع الحال ياهو اللي مثل قلبك صفالة

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

راديو رشيد، راديو رشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

كل غنى والفرح كان.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.

0: www.radiorg.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد اف ام

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية تنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
1: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: دنجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح لأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي عليه.

0: com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد اف ام. صباح الخير.
0: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
3: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
0: وبغداد.
4: وبغداد مشيت بطر وينهر طر وينهر لمخوف سدوده.
0: والعراقيون
5: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
0: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصبح مع بان المسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد والعافية على كل مستمعي إذاعة الرشيد في كل مكان. أهلا بكم في بانجور.

يا رب يكون بداية أسبوع رائعة على كل مستمعينا، على كل الموظفين، على كل العمال، على كل الناس. تحية لكل من يعمل، كل إنسان يشتغل اختار أنه ما يقعد بالبيت ولا ييأس ولا ينتظر تعيين ممكن، أو ينتظر يكون عنده شركة كبرى أو بودي جارد وما أعرف شنو. اشتغل بالموجود عنده من كفاءة، من مؤهلات ورضى، واقتنع بما يعني يكون مدخولة ومردودة مادي، وقال اشتغل بفلس وحاسب البطال. فتحية للناس اللي أرزاقها قليلة، ممكن اللي أرزاقهم على قدهم. شقد هسه كم واحد يفكر يقوله هو بعد شقد راس الشهر مو، ويمكن اللي يستلموا رواتب يمكن ها بقت الأشياء الفتافيت. يعني اليوم 5 بالشهر ولا 4، اليوم 5 بالشهر أعتقد يعني بدأت تنفذ، لأنه كلها والرواتب تروح، ممكن ديون أبو الأسواق، إيجار، شوف شنو. المهم أنا ما أريد أكومهن عليكم من الصبح اللي أنتوا تعرفوها، بس أريد أذكركم أنه الله مدى يعاقبكم، يعني الله مدى يعاقبنا، يعني اللي رزقه قليل أو اللي مدى يلحق هذا مو عقاب، هذا تقدير من الله. شو نسميه؟ تأديب، تقويم للبشر حتى نتعامل جيد مع هذه النعمة، نتعامل خصوصا الناس اللي دا تشتغل شغل حلال. يعني الله يجعل البركة بيها بإذن الله. هواية ناس يعني مدخولهم المادي جدا بسيط، ومن تسأله يقول لك ألف الحمد لله والشكر، خير من الله، ماشي العيشة وها هي. شقد حلو هيك كلام، شقد حلو، سبحان اللي رزقه هذه القناعة. فنسأل الله أن يرزقكم من واسع فضله وجزيل نعمه، وإن شاء الله فوق الأموال يرزقكم راحة البال، يرزقكم القناعة والرضا بما موجود. ثقوا بالله والخيرات جاية إن شاء الله. بس

قول الحمد لله. فالحمد لله اللي كتب إنه نلتقي من جديد، وأحد سعيد على كل الناس. يلا لساعة 10 حكون معكم على الميكروفون في بانجور بان الموسوي، وطبعا معي على المكسر وسام ماجد.

وداعا للتفاحة يوميا. يوميا يقولون اللي ياكل تفاحة لا يزور طبيب. لا عيني، باي باي طبيب، باي باي تفاح، وأهلا بالشاي الأخضر. دراسة حديثة كشفت مفاجأة صحية مثيرة، كوب من الشاي الأخضر قد يمنح قلبك فوائد أكبر من تفاحة يوميا. أوضح الباحثون أن الشاي الأخضر غني بمركبات الفلافونولات النباتية. شنو هذه الفلافونات؟ هي مضادات أكسدة قوية تساعد على تقليل الالتهابات، حماية الأوعية الدموية، خفض خطر الإصابة بأمراض القلب. كوب واحد ما يعادل 250 ملي من الشاي الأخضر يحتوي على نحو 200 ملغرام من الفلافونولات، متفوقا على التفاح والفراولة والتوت الأزرق. ورغم أن هذه الفواكه أيضا صحية لكنه يتفوق عليها. الدراسة أيضا أحبابي شددت على أن عدد الحصص اليومية ليس وحده الخيار، بل نوعية الطعام محتواه من المركبات الغذائية هي الأهم. أقل من 20% من المشاركين قللوا الكمية الموصى بها. لكن هناك نصائح، لا يجب استبدال الفواكه بالكامل بالشاي الأخضر. التنويع مطلوب ويضمن أفضل حماية للقلب. أيضا تجنب شرب الشاي الأخضر مساء بسبب الكافيين الذي قد يؤثر على النوم. وباختصار مستمعينا، كوب من الشاي الأخضر اختيار ذكي يدعم صحة القلب ضمن نظام غذائي متوازن، لكنه لا يلغي فوائد الفواكه الأخرى.

من الشاي الأخضر إلى شاي الكجرات أو شاي الكركدية. هناك من يطلق عليه كركدية وهناك من يطلق عليه الكركديه. شاي الكركديه مشروب ملون حامض يتم إنتاجه من البتلات المجففة لزهرة الكركديه. ليس يعني ممتعا فحسب، بل يحتوي أيضا على العديد من الفوائد الصحية. هذا الشاي الأحمر مستمعينا الغني والمعروف بنكهته الحمضية الممثلة للتوت البري، تم تقديره منذ آلاف السنين في العديد من

الحضارات. طيب، إذن ما هي الفوائد الصحية لشاي الكركدية؟ أولاً، غني بمضادات الأكسدة. شاي الكركدية مليء بمضادات الأكسدة، وهي مركبات تساعد على مكافحة الجذور الحرة في الجسم. يمكن أن تسبب الجذور الحرة أحبابي الإجهاد التأكسدي. يعني شنو؟ يعني يؤدي إلى تلف الخلايا والمساهمة في الشيخوخة والأمراض المختلفة. فيما تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في شاي الكركديه مثل الإنثوسيانين على حماية الخلايا وتعزيز الصحة العامة. رقم 2، يدعم صحة القلب. واحدة من فوائد هذا الشاي الأكثر شهرة هي قدرته على خفض ضغط الدم. فقد أظهرت العديد من الدراسات أن شرب شاي الكركديه يمكن أن يقلل بشكل كبير من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، ما يجعله علاجا طبيعيا لإدارة ارتفاع ضغط الدم. رقم 3، يساعد في تخفيف الوزن. يعني يساعد شاي الكجرات أيضا بإدارة الوزن، وتشير بعض الدراسات إلى أن مستخلص الكجرات يمكن أن يقلل من امتصاص النشا والجلوكوز، ما يساعد في فقدان الوزن. انزين. بعدنا رقم 4، يقول لك يعزز جهاز المناعة. هو غني بفيتامين سي، إذ يمكن لشاي الكجرات أو الكركديه أن يساعد في تعزيز جهاز المناعة. فيتامين سي ضروري لنمو وإصلاح الأنسجة، امتصاص الحديد، صيانة الغضاريف والعظام والأسنان، وتناول هذا الشاي بانتظام يمكن أن يساعد في تقوية دفاعاتك المناعية ويمنع الأمراض الشائعة. 5، يعزز صحة الكبد. شلون؟ يقول لك تم العثور على مضادات الأكسدة الموجودة في شاي الكركديه لدعم صحة الكبد عن طريق تقليل تلف الكبد وتعزيز وظائف إزالة السموم. وتشير الدراسات إلى أن مستخلص الكركديه يمكن أن يحسن تنكس الكبد، يعني الكبد الدهني، ما يساعد على الحفاظ على أداء الكبد بكفاءة. رقم 6، هو أيضا له خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا. يعني يتمتع شاي الكجرات أو الكركديه بخصائص طبيعية مضادة للالتهابات وللبكتيريا، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب ومحاربة البكتيريا، وهذا يجعله مشروبا مفيدا للوقاية من العدوى ودعم الصحة العامة. ماذا تقول النقطة 7؟

سابعاً يساعد في عملية الهضم، يعني لما تأكل أكلة دسمة مثلاً وثقيلة اشرب الكركديه أو الشاي الكجرات، يسهل الهضم وهو من الخصائص المليئة بالفوائد لهذا الموضوع، يعني يعمل كملين ويمكن أن يساعد في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، ويمكنها أيضا تهدئة المعدة والأمعاء. كل هذا يوفر الراحة من الانزعاج الهضمي ويعزز صحة الأمعاء. أيضا يفيد رقم 8 في الأمراض النسائية الشهرية. النساء شهريا تستطيع أن تتناوله لتلافي الآلام الشهرية وإلى آخرهم. رقم 9 يحسن المزاج والصحة العقلية. الزهقانة روحة واللي حيتخبل من هالدنيا يشرب كركديه. تشير بعض الأبحاث إلى أن شاي الكركديه قد تكون له خصائص مضادة للاكتئاب، وهذا يساعد على تحسين المزاج، تقليل أعراض القلق والاكتئاب. وأيضا يمكن أن تؤثر مركبات الفلافونويد

الموجودة بشاي الكركديه بشكل إيجابي على الجهاز الهضمي، ما يعزز الصحة العقلية. ما هي طريقة صنع شاي الكركديه؟ تعرفون يعني مثل الشاي العادي اللي هو تفور مي وتخدره، يعني تطفي المي وتخدره وتخليه في دقائق معينة حتى يخدر وتشربه يصير شاي يعني كلش طيب زين. أكو تحذير؟ طبعا أكو تحذير، كل شيء يزيد حده ينقلب ضده. فمن محاذير هذا الموضوع ونظرا لقدرته على تخفيض ضغط الدم، لازم الأشخاص اللي يعانون من انخفاض ضغط الدم تناوله بحذر، كما ينصح الحوامل باستشارة الطبيب قبل شربه من الأصل.

بيعشق وبيسهر لا شو حياته. صباح الخير على الجميع. في اليوم العالمي لإدمان الوظيفة، الرجل لا يريد الوظيفة، لماذا؟ رجل يبلغ من عمر 21 سنة يرفض الدخول والحصول على وظيفة. قالوا له ليش؟ قال لهم لم أطلب أبدا أن أولد. تعالوا أعرف تفاصيل هذا الحفال. هالشاب أحبي يدعى حسن أستيكا، أوكي، هو صانع محتوى وتيك توك، وهو أرجنتيني يبلغ العمر 21 سنة. شنو قال؟ نشر فيديو قصير حصد ملايين مشاهدات وتفاعلات، يجادل فيه بأنه ولد دون موافقته، أنه قال لهم يولدوني بما أن الفلسفة لا إنجابية، بالتالي يرى أنه لا يتعين عليه العمل أو البحث عن وظيفة، بل يجب على والديه اللذين جلباه إلى هذا العالم أن يتحملا مسؤوليته المالية بالكامل ويدعمه طوال حياته. الهدف من الفيديو أو الفيديوهات من هذا النوع غالبا ما تصنع بطابع استفزازي وكوميدي مستمعنا لجذب انتباه منصات التواصل الاجتماعي وخلق نقاش حاد بين الناس، وهو ما نجح بالفعل فيه هذا الشخص، حيث قسم الآراء بين من اعتبر كلامه مجرد كلل وتهرب من المسؤولية، وبين من أخذ الموضوع كرمز النقاش حول صعوبة سوق العمل الحالي والضغوط الاقتصادية على جيل شبابه.

0: شوي راجل خليكم تواصلين. شوي راجل الرشيد وياكم. إنها ثامنة بتوقيت الرشيد أفهم.
1: إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كل شهلة. أعلن على الرشيد. الإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 0705500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد أفهم. صباح الخير.
3: بونجور مسمعي الرشيد من باد على 91.5. بونجور للي راسلونا على الواتساب على 0770 11 4 5. البداية من سليم الجعفري يقول: العربيون أنا. يحكى أن رجلا فارسيا كان يتباهى على الإعراب في مجالسه فيقول: أنا من فارس وأتحدث بالعربية أفضل منكم. قام أحدهم متحديا وقال: اذهب إلى دار فلان فإن لم يعرف أنك فارسي فقد غلبتنا وأقمت حج علي. لما ذهب وطرق الباب ردت الابنة من داخل الدار بسؤال: من بالباب؟ قل: أنا إعرابي وأريد أباك. فقالت فتاة: أبي فاء إلى الفيافي فإذا أفاء الفيء أفا. لماذا كل هذا عقيدة سليم؟ فما زال يعيد السؤال عليها وتعيد الإجابة حتى سألتها أمها: من بالبي ابنتي؟ فردت قائلة: عجمي يريد أبي. فما بالك لو وجد أبها؟ يعني هو فرخ الوزع عوام وظيفة صحة أكيد مكتسب من الأهل. تحياتي لك. يقول: صح الخير عليكم ست الكل. بان المسوي والأستاذ المخرج وكل مستمعي إذاعة رشيد فأمر معكم سليم الجفري. كل التغيير يا أبو سيف عزيز عباس الحمداني. اللهم نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك ونستفتح فيه برحمتك. آمين آمين يا رب العالمين. أدادنا يقول: صباح من نمي الماء أصفر وعطر لف الآفاق لفة وزهر باسم في كل حين وأنس حير الشعراء وصى وطير أنعش الأجواء شدوا وموسق لحنه ودام عسفة صباح مشرق إن جاء غنت حروفي وانشت حرف فحرفة يقول لكل أحبابي سلام من القلب الذي بشوقي رفع.

0: يسعد صباحكم يا صباح السعد والهم. شنو مالي اليوم فصيح اليوم خليني ابدا هوس حطي كلامهم. عاش ايدكم واستمروا وركتم اركان ابو حمزه صباحكم خير بدايه اسبوع سعيده للجميع. اجمل تحيه صباحيه مني الى نسبان الورده اركان ابو حمزه من الدور كل الحب للدوره وللدوره وفر كثير لحبتك استاذ اركان أبدال العزيز. صباح الأحبة على عيون الأحبة الأحبة ملكة الطاقة الإيجابية أختي العزة أمير تبان المزوي ومخرجنا المبدع وجميع مستعين بنجور المحترمين أخوكم أحمد أبو دلة وبعثلنا فيه من ذاكرة الزمن الجميل للفنان حميد منصور. أتمنى أن تنال رضاكم كلك ذوق الافتحية إلك وتحية للفنان الكبير حميد منصور. صدم الزبدي صباحكم الله بالخير والعافية يسعد صباحك بالخير والعافية أخويا علي الغيسي بونجور والله مبروك مبروك لكل العرب مبروك الفراعنة فوز المنتخب المصري البارحة وأيضا فازت الأرجنتين ومنه فاز بعد حبيب القلب برتغال درج يعني هاي الفوزات حلوات فوزات حلوات. المهم حبيت اللي صار النتائج اللي صارت أهم شيء إخوان المصريين فرحوا بركلات الترجيح مدرج لا برتغال نحو فاو والله سو أني برتغالية برتغالة يا خلينا نسمع أبو حسوني علي القسي شي يقول
1: يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير علينا وعليكم وعلى الكريم رشيد الفم والأخ الغالي إخوان المسوي صبار رحمل أبوش نجدينا بدخول مدورة من الجمعية تجاه تقال المصافي كان جاي بعد جيدة الدورة دخلة معنا مدورة تفيش وراء عظم صارت طبيعي فإلى بلدية الدورة يا أبو شوفونا رحمة لكم والله عن سيارات تفلشت تفلشت سيارات صارت حديث معاكم عشق رشيد القيسي
0: يعني مدرج مو هسه ما عليه نفتي أخوي علي القيسي يعني مدرج ما علاقة البرتغال اللي قال لي لولو بفجر برجع ابص يلا بس المهم المهم برتغال فالو انا احب مودريتج لانه هو من اشجع ابطال ريال مدريد يعني هذا وفي اوفاهم يمكن يكاد يكون اوفى بهم ولعبه رائع انا حاجه وياكم مودريتج يعني تحديدا فاني البارحه قالوا لي انه يعني اني قال هاي شيء ماشي معلومات علي زين كرواتي إيه صح كرواتو بس فازت الجسمها فازت البرتغال أنا أحب البرتغال لأنه جماعة كريستيانو أنا علاقة بس هذا بدي أعدل هذا

لحظة لحظة بريك بريك بريك قصة قدام شارع العرصات من تجي من تقاطع الصباح كأنه دا تروح على المسبح منطقة المسبح سد خوش مو تفوت علي انك الشارع المؤدي يدخل مدخل العرصات اكو قدام مصة هاي القصة اعتقد اثر يعني يحافظون عليها بلدية الكرادة بونجور بلدية الكرادة عيوني صار لها شهر هاي طسة ويومي اني مرر تسوي بها حدثين حادثين رد تسوي لانه انت تمشي تلقي طسة قدامك فتريد تكسر يمنى حتى انت جاي سرعتك اكو علي يمينك اوراق سيارة او قدامك هم يدري انت احتمال تدري قدامك يفر عليك زين شنو انتم خمري هلمن يعني شو تخبزوها بعدين هي بيها متر ونص تقريبا متر ونص بديت كرار ها

انتوا ده تتعبون يا ناس دوار الدولة عيني الدراء شو ضمين عندكم الحين مستحين دايرين وجوهكم عن الخلل اللي دسووه بلدية الكرادة اكو طقسة انتوا عرفوها وش فيها قدام تخلع صاد بعد ان تطلع تقارع المسح باتجاه السبة اكو طقسة شلوها رأى انت ما شتوكم يومية والله يوم ما عندي يومية ايضا بلدية الدورة اللي كره اخونا علي القيسي ما اعرف يا هي قصة هذه يعني دوجة شنو نفع تطلعون لبن من نزلت انتو شتردون هاي المقاولات هاي ما في مليارات وين تضمون هسه لسه وين تضمون هاي المليارات مال المقاولات على بود تسوون اغلاط وما تسوون ما تنفذون وين تروحون انتو تضمون لا ورجعت متاعة الموضوع من محسين محافظ بغداد ايضا من من امانة بغداد يعني ايضا من الوزارات المعنية ادري هالقصات اللي بشوارع حيوية يعني شنو عنا ادرك هذا شنو مدى ابتهم لعد ان دبامون جدا سوون حتى اخذون صور بلدية كرادة بلدية دورة بعد منو بلا قالوا لي كوم اماكن البلديات اللي هم غلسين والكأنه كيشي بس المرواتب رواتب ومقاولات وبس بعد يومين ثلاثة يجروك من ذاك إن شاء الله اشتغلوا تقلاه واتعظوا من اللي ديزر أمركم اتعظوا حللوا لقمتكم ما يصير ليش دش دعوة ليش أهلكم للعراق ليش دتكبوا ما شاء الله نالكم بيوت وعمارات وأطيان وسيارات والتبرد مجمد ذانك وجهلكم لسين شد بالصيف ليه ما تشتغلون؟ شنو هالتسيب؟ شنو هالاستهتار بالمسؤولية؟ عدم شعور بالمسؤولية؟ احنا على مستوى مؤسسة هي صح شبه رسمية أهلية إذا شوية نخفق فقط يتم بيها وتوبخنا أحيانا وتوجيهنا توجيه صحيح حتى شغل يطلع صح انتو ما أدري انتو مشرين الدولة ما أفتهم أكو قانون وذلك المفروض قام عوى على البلدية لإخفاقها في هذا العمل وانت بس الناس سال اقسم الله لو كنت اني من سكنة هذه المنطقة والله العظيم اقيم دعوة في محكمة الكرادة على بلدية الكرادة حتى يجون يشتغلوا قال انت ليش ايش حايل لك ما عندي شيء اسمه راح يقولك عندي شارع يوميا محفر حفروا وبلطوا وكسروا نوبة تذكروا من خلى ابوك بعدين شالوا ابوك عرفين والله ابوك نايم عليكم يعني ارجوكم اشتغلوا وكافي بالوضع بعد ما يتحمل تسيب الوضع بعد ما يتحمل عدم أداء بالواجب ها أجب اشتغل صي ساعة واحدة ونص ثنتين رجع البيت خلص دوامة يجي رأس الشهر أخذهن بستين عافية الجدات بس اشتغل أأمل بإذن الله تعالى باكر ثنين وعندي دوامي هذا خط طريقي ما أغير أنا وسيد المرج وكثير من زملاء إن شاء الله باكر يكون يعني يتم طمر هذه الحفرة وتبييتها بشكل معقول زين وكافي تسيب أرجوكم هذا التسيب وإهمال وعدم أداء الواجب حياتي إلى بلدية الكرامة.

0: تحياتي لكم جميعا مستمعين، اخذ مسجات اكثر ومشاركات اخذ اكثر. ايدك تحقق يا الله يا الله يا الله. لا بصوت ممكن بس نبص عليك شيء. تحية الى الاخ ابو الحكم القغولي في الفيديو، حيا الله.
1: بخير
0: نور يا هلا.
1: سعد مخرج شرفت بيت الصباح عليكم. انا على الصيف صحيح بس ظروف العمل يعني الامور اللي هي مترتبه كل امور ولا خير. ان شاء الله مصباحكم خير. الله يربحكم الخير. تحياتي للجميع. حياكم الله.
0: ألف تحية لك أخويا أبو الحكم، مرحبا بك متى ما سحت الفرص، كل تقدير لك ونور جدا. تحياتي أخويا. إلى حسين عبد، صباح الخير ستن، اسقينا من صوتك وإحيي قلوبنا يا عيني. اللهم يسعد قلبك واسقي من خيرات الدنيا والآخر إن شاء الله. صباح الخير المطار بغداد سبان الغايس، صباحك يا محمد دليمي، والتحية لك ولكل الأخ العاملين في مطار بغداد الدول. أحمد صباح الخير عليش ستبنو على المستمعين الكرام، أخوكم أحمد. هلا وكل تقدير ومنور. أبو أنس صباح الخير ستبن، طبعا أنا قل أشارك بس كثير أتمع البرنامج، تمنيات لكم صحة وعافية، كل تقدير ووافر الاعترام لك أبو أنس. إن شاء الله ينطيك ألف صحة وعافية يعني. حسين الشيباني الغالي بعثنا فويس، حياك الله.
2: صباح الخير عليش الغالي ستبن وردة، صباح الخير على الخريج والمستمعين. بس التصحيح يعني ولو كل صح بس يجوز مثلا فات شيء، انه البرتغال ضد كرواتيا ومودريتش يلعب ويا كرواتيا ويا البرتغال، فاصلا الفرق ما تفصح امام البرتغال، بس باخر اللعب يعني حاضر هو رونالدو هم اساسا اصحاب. تحياتي.
0: الله. اي يعني لعب البرتغال
2: يعني ما دام انت على موضوع اتصال الطريق مال الشعب مني من الأسواق المركزية وتقارع اللي فوق قنات زين يعني والله عظيم سيارات مالتنا اتدمرت تكسر بسات مو طبيعي، عبارة عن جبال وهضاب وتيول يعني مو تقولين شارع على واحد يقدر يمشي به زين. الطريق مال حي بساتين اليوم آخر شيء بعدين يوصل يفسر المثنى وينزل عتاجيات من المرور، هذا الشارع كارثة. بس هو الحين يخلون مشتركات زين وين رايحهم نيجا وحتى هم مسأل الشرع عبارة عن يعني فجوة فغان عارف يقولون فجوة طابة قنبة ما قلت شيء يعني زين. انت بصف دارة من المرور ليش ما تلطش الشرع مالتك؟ تحياتي.
0: التحية لك حسين شبان الغالي. انا بس اسأل سؤال، مديريات البلدية في الرصافة ليش مخفقة الى هذا الحد المخفي؟ لا بلدات احسن وارتب ويشتغلون اكثر الامان نعم و 100%، بس انا هسه روح شوارع الكرخ يعني ذاك من ذاك اللي تبيه فد مثلا فد شيء، بس مديريات بلديه الرصافه شنو بويا مشتري العراق ما مدى افهم يعني ما اعرف ليش هذا الاهمال يعني انت ليش متمددي بالخونه وغلسين؟ والله هسه انا حكيت هوايه من الساعه عن هذا الموضوع، بس انتوا لاحظوا مناطق اللي برصافة المناطق هذه اللي يعني كدير لها شغل الرصافة الله أكبر، فكل هذا انفحي لك مديرية بلدية الشعب بس الحول زين بس اللي هبابة زين ها يعني زين نقول انه سويت لها شتلات هناك من هذا اللي تنظف وذب شو اسمه قدام الوجه وذب التراب والأوساخ جوا الفاض، ليش ما تسوون الشارع؟ ليش ما تتبوها؟ شو تسوي لكم شارع وتمرضون ثلاث سنوات؟ ما أعرف ليش هذا الهمال المتعمد رصاب؟ ليش يعني؟ لأنهم شنو؟ يعني لك يعملون

تعيشي بلدية الشعب، بلدية الجرادة، بلدية الغدير، بلدية منو بعد؟ منو؟ مركز الرصافة؟ ايش دسون انت؟ خطر الله، ايش دسون؟ يعني انتو يحتاج لكم صولة؟ صولة المغربية، مو صولة فجر، هيك المغرب. ما حد يشتغل، ما حد يشتغل، دي قاعدين على السبلت. انت بس راجع وشوف، يطلع الف واحد، الف واحد يطلع لك على اساس ما ادري شنو داخل دائرة المخابرات. والله العظيم باوكيتي، ها ها ها، والله العظيم ذولا كلهم جايين ياخذوا رواتب هيك، لا نفع ولا دفع. كفيلكم الله، كفيلكم الله. عود وين وين يسوون لهم، يكنسون طرمه ويظلون دقورقز والله، وهلاهل ويصورون وينشرون، اهم شيء هو واقف كان صنم زين. وخمسه ورا سته ورا، من واقفين انتوا سته؟ شوف شبيكم، ترى احنا ما ناذيها، ما نشيل يعني، ما نسوي ذنب على شيء ما يسوى. يا ناس شغلوا عدل، هاي الطسات الى متى؟ شو بعدين ناظر روح الهزال المر، انتوا تكسرون اعظامنا وتودونا شنو الفيلم؟ شنو الفيلم؟ فمديريات بلدية سيما اللي برصفة يرد لها سهان ورقة هيجي هيجي هيجي أجعصها واشمها طلع ورقة نظيفة جديدة، وخلي ناس كفاء على قدر المسؤولية يشغلون ونقولها شفت ذولا كيف صار بيهم، اشتغل عاد ونحسبهم على الفساد. عاد صار كم سنة بهاي، سويت سويت طلني، ايش سويت؟ وين رحت؟ ايش بلطت؟ ايش اشتريت؟ انو تعادت ويا شنو اجي؟ ثم ليش نعاقد شركة اهلية؟ على اي اساس؟ ليش هنا ما عندنا احنا شركة وطنية؟ ماك فلوس؟ المسألة وما بيها اكو صارت ثقافة عند مسؤولين اللي الحكومة سواء كانوا من المسؤولين الكبار كبار راس يعني او دولة انمان زين؟ عندهم ثقافة شنو؟ إلى حيث ما عليك، أنت بس ناف الطرة عليك تمشي، طلع لهم فلان سالفة، قولهم فلان ترند، ما أعرف شنو، صيح بجوهم، صيح عليهم زين؟ حتى عيروا عبونا والله يا الله، والله يا الله، ما أدري شو أقول يعني. عين بلدية الكرادة، بلدية الشعب، بلدية الدورة، بلدية الغدير، يا بلدية بعد، بلدية العظمية، بلدية ال واي انت اللي برصافة. انا هواية تجيني شلات يعني بصراحة، هواية تجيني على عسات بريطاك صدكم والمي مسيح ناس، فاشتروا حل خبزكم واتعظوا من اللي يصير امامكم، اتعظوا. ماذا تشوفون؟ يعرفوا هواية ناس يشوفون يحرون جنازة احد يدفن يرعى يصلي ويستقيم ويشاف الموت بعينه، حسيت لا صلاة ولا صيام لا موت يلزمكم ولا كل شيء، هيك هيك انا طيني سبت وقاط وكيردات ماسترات، هاي هاي صورني صورني صورني وتعالوا تراي، يلا ابن اخي وابن امه ما اعرف شنو هسه. هاي السوالف صارت قديمه ومقرفه، مقرفه هاي الاشياء صارت تافهه. شنو فائدة الخمسة الورق وانت ما بيكفع؟ رجل مال كرسي، رجل كرسي انفع منك لانه تسدل شخص لما في الدرس، اما انت شنو نفعك؟ لازم متابعتهم ذولا لانه ما كلها للصحة على قولتنا، يقول لك فن ما كلها للصحة، سيارات وحمارات وفلوس ومقاطع

0: مقالات و...
1: وأبها على أساس ما أدري محرر المعرف نو هو تجي من...
0: تقول له شنو اشتغلت؟ زرع الأشتلات بالجر الوسطي خلنا فرات عوج تغسل بالسيارات واللي تعتمد على ما والله العظيم صدق كذب أبو زبالة أجلكم الله سيارات النفايات تقول لي أنا ما فوت بالأفرع حكومية لازم المقاولات الأهلية يجي تطيع عشرة ياخذها ما تطيع عشرة خليها حبيبي بعد على قبك شفتوا يعني شفتوا احنا كم حكومة تحكمنا حكومة النفايات حكومة البلديات حكومة الكهرباء حكومة المولدات حكومة دبات المي حكومة الشنو المعملات وين تروح يحكموك ويصيحون عليك وين ما تروح لازم يمصون دمك وين ما تروح لازم تدفع فلوس وش يسوون تكوت وتفتح القلق وسياراتكم سياراتهم عطلية بالقاج على صيانة ذولة البلدية شنو يعني شنو ماكو في تر يسويهن لو شنو لما احنا نصلحن يجوز والله يجوز هم يردون احنا نصلحن انتو ما شايفين عام النظافة هم اخوتي واني والله يعني الله يدري شنو بقلبي لهم بس يجيك هاي المقاولات الاهلية يفوت يعاملك يعني يعاملك ايشي فتشي يلا وميذب كلها ويش ملقى هذه فد اخلاق دون مستوى النبايات في حين اكواي والتحلال معدلين واللي يعني يعاملك فوقية ليش يعني يدري رقبتك بدي هذا ابو الفاير ابو سيارة امة العاصمة هذا يدري رقبتك بدي فادفع وعيب طينا كمية بعد طلع انه مي بارد يلا يروجك وفوت والله العظيم تنطي منطقة قدين ما يجون تقعدهم سايبة مو لوريات هاي اني صفت شي والله لهم خلق فدي يجون بالاسبوع مرة مرتين ما سمعوا الراتب جاي ما لرأس الشهر ما بتين يجون بيوم ما بتين ويتهم بخاخ ويبخوا لك الباب التطيت لولا يعلمون علي وصبة حار ذا مطيت والله العظيم سكريب ليهم والكوشنات رقعة

فانت تخيل سواه وانت صاعد. تخيل شلون يعاملك مدير البلديه، شلون يعاملك المسؤول في جهه معينه، كل اللي تريده وانت تريد تسبب مشكله. احنا نطبق القانون اكثر منهم، الشعب يطبق قانون اكثر من الحكومه مع الرجالات اللي بيشتغلون بالقانون هم البعض، يعني البعض القليل، اما الباقيين فهذا التسليم وهذا يعاقبهم القانون عليه، عدم اداء مهام، الاستهتار بالوظيفه، الإمال. ليش هاي مو خيانة أمانة؟ هاي مو خيانة أمانة يا ناس. لما يدخل يداوم كيف ورا العشرة جان ما شايفه مدير يجي ورا العشرة مؤسسة حكومية، غير فرض بثانية أنت قاعد مكتبك. إذا أجي هاي إذا أجي أجي بالعشرة ونص قاعد جابوا الشايات وقهوات والمعرف شنو إجوا ويمعرف شنو عد اجتماع ولا عد اجتماع ولا شيء. والله العظيم تلقى واحدة قاعدة يمة بالهاي من أخواتنا المحترمات وما أدري سوالف يسمع شق حتى ملوق لا تقول يعني. المهم وراه طلع عزو على سمج، والله سوى سمج سوى العزيمة وتشوف هذا مدير وشكوبة رايح يضرب شريب، والوظيفة والمنصب والمصالح الناس شنو هالاستهتار. فللأسف الشعب، مو للأسف هو بس من المضحك المبكي أن الشعب يطبق القانون أكثر من الحكومة، في حين سنة القوانين وجدت لتنظيم حياة الأفراد من قبل اللي رأسوهم. أشوف

يعني نتابع اخطاء اللي يرأسون، وانتم ترأسون على شو يمه؟ على يمه. احنا معشي نروح ونروح ونجي ونعرف وهذه، وما نريد نوقف بمسألة وياكم. لستم يعني ما تلقون ان تكونون خصماء، نمشي بطريقنا، احنا ما نريد مشاكل. برافو، تعتونا ودمرتونا وبكتونا مليارات المليارات ومحشايين. وين كراتي بيها فلوس؟ جزمة الحذية لك ما بيها فلوس، ثلجة بيها فلوس، مولد بيها فلوس، المسبح بفلوس، المزرع بيها فلوس، التبن بيها فلوس، السقف بيها فلوس، الشباية وها فلوس. شنو السالفة؟ قالي ما قالي النفايات والطاسات وماكو كهرباء وماكو مي نظيف وماكو ونوي يفرغون فضات الشعب زين وجنطمة وفضات رياجي فار 24 ساعة الصوص عصافير السنون بيها ما يلحق يعني.

والله الرياجيل قاموا يعلشون الأكل على جهة واحدة يجي ويبقى يطول ما عنده بس النيت باقية والاتكال على الله، ما حتى فلوس يروح. وبيش علاج الأسنان أقلها سن 150,000 أقل سن. زين ذولا الجماعة وين يروحون؟ يروحون بعمان يسوون أسنانهم، يروحون بدبي، يروحون نشوف وين بتركيا. هذول المسؤولين اللي احنا اللي تصير حوادث من وراهم، تصير كوارث من وراهم. زين يعني سووا طصة المسبح وفضوها، لا جيبوا اللي سكتني وراه. والله العظيم اني انسانة قاعد اتكلم، اولا كلام مو من جيبي، ثانيا ما تجاوزت حدود الادب واللياقة بالتعامل معاكم، ثلاثة أنا أشير على مواطن الخلل والتقصير في أداء مهامكم المعدومة. ماكو أداء مهمات، مجرد منشورات على مواقعكم الإلكترونية تدورون لايكات. شنو يكبس لكم تريدون ويصعد البث؟ شنو السالفة؟ اشتغلوا، لأن أنا تقريبا يوميا راح أذكر وراح أتكلم عن طسة هنا ما أعرف شنو هسدي. يلا هي طسة، لا هي طسة طسة أقلب الدنيا عليها، ستة شو راح تجيب الطسة إلا تبلطوها. يلا

0: إلى أحمد الربيعي بعث لنا فويس. صباح الخير أحمد الربيعي.
1: صباح الخير صفوان، تحية إلى هاي الإذاعة الجميلة وإلى هذا البرنامج الجميل. ساعة والله يعني خاصة بحياة حلوة على واحد يستمع لهاي الإذاعة الجميلة. تحياتي لكم أحمد الربيعي.
0: تحياتنا لك أخ أحمد، وإن شاء الله تستمتع بكل يومك. إلى أحمد الآخر يقول: ظن بي ما تشاء فأنت لا ترى مني سوى ما يناسب طبعك وأفعالك. نسياني لم ينقص مني شيئا، كأنه كشف من كان حضوره مؤقتا ووفاؤه هشا. يسعى صباحك وأيامك يا رب، عمرك سعيد يا عيني. وتحياتي إليك أخ أحمد. إلى عمر البغدادي، بونجور أبو خطاب.
2: صباح الخير والسعادة والمحبة والطاقة الإيجابية ستفان فيروز العراق. تحياتي لك وللمخرج وكل المستمعين. ستفان إذا عطسات يعني عندك من تقاطع الدرويش طبعا إلى اتجاه تقاطع العامري حي الجامعة، وين بسكولاته يعني هذا يعني دمار دمار والله العظيم. السايدين رايح والجاي، خاصة المجسرات مال البياع والآخر هذا مال السيدية، يعني رهيب رهيب. ما أعرف هذا ليش هاملي يعني كل هاي الفترة، والعلم هو طريق حيوي ويعني ويعتبر شبه مال يعني خارجي، يطلع كله خارج محافظات. فلا حياة لمن تنادي. تحياتيكم ستفان.
0: يعني هذا الطريق الجسر اللي جاي من بسكولاته على طريق صلاح الدين، السريع مال صلاح الدين، هساني حاشي من هناك، يعني الطرق والجسور. تعرفون ذاك اليوم راد يصير حادث مهول بسبب هذا، وهي على طول طبعا تصير حوادث. هم دي يتفرجون، هم دي والله العظيم اللي يشوفهم يقول هذا كل واحد خال هيك فد كاسه بيها كرزات كرز حادث. واصلا ما يشوفه، اذا سمع يقول لك يلا ما أدري يتقصدون، هم ناويين هيك يقتلونا شوية شوية، ما أعرف. فأني قلت لكم يعني هو أكو مثل يعني ما يصير أذكره، فالكل متهاون في أداء مهام، مو الكل لا، بس النسبة الكبيرة جايين لمصالحهم الشخصية فقط. وشفتوا الدموع والدق واللطم والبكي، واني وايا واني الولدت بحلقي خاشوقه ذهب. انت مولود بحلقك غير شيء. اوكي. عظم مولود. بطل أبو ياسين صباح الخير يقول: هاي نتائج اختيار الشعب، ست حكومات متعاقبة ولم يتعظ المواطن من اختيار أحزاب فاسدة معروفة بسرقتها للمال العام، وبالتالي تنعكس على اختيارهم لمدراء الدوائر، لأن هو مسؤول فاسد وفاشل، شنو يجيب واحد فاهم لو يشتغل وكل شي ما يحصلون منه. وهذا واقع حال صار بالدوائر، اللي ما عنده حزب عنده فلوس يدفع ويستلم. وبالفعل هذا الشيء هو لب الموضوع إن صح التعبير. هسه شوفوا على مستوى الرياضة دخلت الحزبية بيها، يعني طبطبونا وطلعنا. شفتوا قبل سنوات ايش صار بالمرد المنتخب، هم إلا أحسن من ولو وإن كانت الإعاقة مو عيب اللي دور اللي هو رياضي هو مو قدها. وين الكهرباء؟ هم اللي يجيبون فلان. الزراعة اللي يجيبون. الصحة إلا فلان وعلان. النفط النفط النفط ووزارة العدل، هذولة والله العظيم وزارة النفط ووزارة العدل إذا بس اشتغلوا هالوزارتين، واللي واللي هسا قريب منهم يفهم أني شنو أقصد. أقسم بالله الفساد اللي بهالوزارتين يبني العراق 7 مرات، 7 مرات على أقل تقدير. كارثة السجون وغيرها. وشفتوا هذا الفلعوس الصغير اللي لزموه، شفتوش طلع؟ حتى اللي قايل له جمعة مباركة اعترف عليه، وهم طلع هذا اللي قايل له جمعة مباركة همين ماخذ مليارات. شفتوا؟ وبعد وبعد وبعد وبعد. انتوا لاحظوا، لاحظوا الانسان اللي يسوي مشاريع، اللي يسوي اشياء، او اللي يريد يشتغل شيء، شلون يطبطبوه ويسكتوه ويطردوه لو يحاربوه يخرسوه زين، حتى هم يبوقوها ويسووها لنفسهم. وتعال شوف المقاولات وكل شيء والعمولات، مشي لي ومشي لك. ويا ريت لو يشتغلوا هسه عمي. اوكي اوكي تبوق، بس تشتغل لي، تبلط لي سريع قناة الجيش مثلا، بوق. هاي تدرون كم بوقه بسريع قناة الجيش على مدى الحكومات السابقة؟ فلان وفلتان كان يجي ابن عم الخياطة الخيطة بدلة العرس، ويجي ويحفر ويترك المشروع وما أدري شنو، مليارات المليارات. ذيش راحت، راحت ذيك. إن شاء الله ما تروح، إن شاء الله يعني يبحوشون وراها الجماعة. أنا شوفوا أؤمن، أؤمن بحاجة هسا على مستوى حياتي البسيطة جدا، فكيف ما بالأمور الكبيرة. أؤمن أنه ماكو حق يروح، ولاكو لعب بطال

ما ينكشف، ولا كسيء منحرف عن الطريق المستقيم ما يأدب رب العالمين ويجعله عبرة للناس. أنا مؤمنة، بس إحنا شنو؟ إحنا مستعجلين، إحنا دا نتأذى، لأن إحنا عمرنا دا يمشي بهل هل هل يعني تصرفات ما محسوبة، ما جشع، الكذب علينا، البكبكة اللي الكذابة، الادعاء أنه قلبه علينا. واحد يقول لك أني كانت ثروتي هيجي قبل ما أصير سياسي، وتعرفون هسه ايش قد صرت؟ قالوا له يعني قلت؟ قال لهم اي والله، طلع طلع ماكل مال الله ومال عباده. وين التمين لك قبل؟ منين لك؟ منين لك حفاي مقادي ما عدكم؟ لأنه ابن الخير ما يسوي هيجي ولا يحكي. شوفوا ابن الخير وبنت الخير ما تنطنط، ما تحكي، ما تستعرض، ما تقول لا بلا بلا بلا بلا باني هيجي وانت هيجي واني ترى شو اسمه، ترى احنا من قالوا بلا. هي تصرفاتها تثبت انه هو ابن خير. تشوفه اهدى الطف، يشتغل يشتغل. اما هل نمايم اللي اكلتنا فحسبنا الله ونعم الوكيل.

هسه احنا بديناها بطسة و طساتي والله مثل طسة قشمر مرونا اياها في كل دورة انتخابية. صف لا يزال صدج وبعدهم مصدقين وبعدهم يقولون احسن من فلان الراح، لعنة الله على فلان الراح هو واللي وياه، ولعنة الله على اللي اجى بعده وأذى الشعب وكمل ما بدا ذاك الهالك. بس كل من بطريقته، كل من يقتلك بطريقته. أنا مو قلت لكم ذاك الأسبوع، قلت لكم أكو إنسان يسحب مسدس ويقتل شخص، وأكو إنسان يتلفظ بكلمة يقتلك، وأكو إنسان يتصرف فالتصرف مثلا قد يكون جرم بطريقة سلبية هو يقتلك، أو بطريقة إيجابية هو يقتلك. المهم تموت، المهم أنت ما إلك، بس انتخبني. الله أكبر، قشمرتنا ذاك اليوم كانت، وخلوا صور شقيد، واللوحة الانتخابية بمليون دينار لفلان وعلان، وشفتوا كم صورة إلهم، يعني ملايين ومليارات. منين هاي؟ من بابا؟ يا روحي يا بابا.

0: نكمل مسجات. نكمل مسجات ونشوف منو ويانا ايضا مشاركنا. سليم الجعفري بعث لنا فويس.
1: صباح الخير عليك شتبان، صباح الخير على المخرج، صباح الخير على المستمعين. شيباني اللي ذكر هذا الشارع والمرور يابا بالنسبة لشارع المرور اللي يربط التاجية العفو يربط جسر المثنى بجسر الدوار، جابوا الآليات ورادوا يبلطون وباصير مشكلة يعني مشكلة عويصة، الطرق لا تنسى بالزحامات تصير ما عندهم بديل،
0: فنخليها طسة.
1: فطلعوا عذر قالوا والله هذا جسر من مقتربات الطريق الحلقي الرابع مدير ثالث والله ما أدري، فهم اللي مسؤولين عليه هم اللي راح يبلطوا من ضمن عملياتهم، لزموا الآليات سحبوها لغوا التبليط، يعني بالله هذا تصرف ماكو تنسيق بيناتهم، ما يعرفون هذا من ضمن عمليات منو والله ما أدري، دائرة المرور تلغف خلي يلغفون بالعافية عليهم. تحياتي إليك مستمعكم سليم الجعفري.
0: كل التقدير أبو سيف. شنو رأيك أبو سيف؟ جابوا آليات وخلوها بهذا المكان وإجا السيد المحافظ الموقر المحترم وقف صوروه وصوروا الآليات

راح صعد بالرتل وراحوا، واللي وياه والآليات. الآليات بقت أسبوع، أسبوعين، شهر، 3 أسابيع تقريبا، وبعدين حركت. زين بويا وبوكم على قولة هذول الخيط والعصفور، جابوا يا وبوكم يعني. فالمهم كانت صور حلوة HD وأضحى زين، وإن شاء الله الله يحفظهم إنه ولا يحرمنا منهم السادة المسؤولين. يعني إن شاء الله دائما دائما يكحلون عيوننا بصورهم البهية وطلاتهم الجميلة. يعني إحنا بعد شو نريد من الله؟ هذولا موجودين نشعر بالأمان، واحد مني يشوفهم يتذكر ذاك الهالك يقول يا رحمة الله خلصنا منه، عاد إجاك رحمة الله شخصيا. فالحمد لله، الحمد لله. وإذا طسات عادي شوية يعني يخرب صدر السيارة عادي، 250-500 ألف، هذا الوجه ما يستاهل؟ ما يستاهلون ذولا؟ لا، مع الأسف عليكم.

0: أحبابي، وصلنا إلى أبو دلة عند مشاركة صوتية ربما تعليق على الموضوع.
1: خير سلطان، تحياتنا لك أستاذ وسام جميع المستمعين والمستمعات. أكو مثل يقول من آمن العقاب ساء الأدب. زين، وجماعة البلديات هذول ما أكو واحد يعاقبهم، لا حسيب لا رقيب، ولهذا هيك الرصافة انتهت، بالذات الرصافة. والله العظيم ستبان بالثمانينات أنا عسكري، فأجي عندي تاكسي مال أخوي أشتغل بيها جديدا بالسعدون الساعة بالوحدة بالليل، طبق أمين العاصمة ما أريد أقول أسماءه، هاي اسمه
0: طيب.
1: يعرفوا اللي بالثمانينات طبق، وكان يلقى سيارة مال النفايات قاعدين دا يدخنون جقاير وعالرصيف قاعدين، نزل لهم وبوحدة ولا شيء. زين، اللي يصل خب مقوار إلا يخليه يتبرغث بالقاع. زين، قاموا وأكلوا للتبليط أكل. فخاصة هذا المجتمع إذا ماك واحد رقيب، وشفت السياسيين لا شعب يحاسبهم لا شيء، شفت شلون عاثوا بالأرض فساد. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: كل تقدير أبو دلة، يعني إحنا تقصير هذولا ما يبيض وجه هذولاك بالمرة، بالمناسبة لأن ذولاك مقصرين بجوانب أخرى قمعية وإجرامية و أيضا جوعوا الشعاب وأيضا حرمونا من كل شيء. كانت الموزاية للعائلة العراقية، والله ذاك اليوم دا أحكي ويا زميل يعني قال أني لسه ما أكل موز انتقاما من الأيام اللي كنت أحلم بيها أنه أكل موزاية. زين، إذا ردنا نخلي ورقة وهنا نكتب الحكومة يعني السابقة، النظام البائد والنظام الحالي، ونكتب ما حد أحسن من أحد. أنا قلت لكم كل من اشتغلنا بطريقته، كل من بثقافته. زين، فمساوئ هؤلاء لا تمحي مساوئ يعني ذولاك أبدا أبدا، بس إحنا ردناك عون تطلع عنا فرعون. نرجع إلى إياد الساعدي، ست يرحم والديك، اسمعي البصمة مالتي. يلا،
2: صباح الخير ستبان، صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين.
0: يا هلا.
2: ست يرحم والديك، شارع معمل الجغاير بلدية الغدير.
0: صار ليش قد يحكي بي هذا
2: إذا بيها مجال يعني مناشدة شيء يعني حرام يسمى شارع، ماكو يعني عبارة عن طسات من بداية

0: إلى نهايته، ومنتظرين الفرج من الله سبحانه وتعالى عن طريق المناشدات، عن طريق شيء بلدية الغدير يرحم والديك.
1: يعني هي يا بلدية هذه الغدير، زين المكاتب الإعلامية اللي موجودة في الدوائر الحكومية والوزارات، ذولا شنو يعني؟ ذولا يدخلون بث مباشر يكبسون ويشيرون لو شنو؟ وبس شايل نفسه ويكتب الإعلامي، المهم يكتب الإعلامي وين يداوم المكاتب الإعلامية ويصبغ بالمدير، ها ويصبغ، والكليشة نفسها مال هاي بحيث كوبي بيست ويطقطق له صور زين، والإعلامي الإعلامي الفلاني والسيد مدير بلدية وهاي ما كل كليشة زين. انتو ما تسمعون هموم الناس؟ هسعوه في الطبلة، جيب الطبلة حبيب، طيني اياها الطبلة هاي اللي تدق بيها للمدير، اها جيب. انت ما تسمع هموم الناس؟ زين، تحية الى الإذاعة الزميلة التابعة لهذه الجهة لأمانة العاصمة. ما المفروض الإذاعات بيها برامج خدمية؟ وأني سامعة في يوم ما يعني برنامج كان في نقل بي عن موضوعة الفيضانات وشون استنفرت هذه، ومن الناس احنا منطقتنا كانت فايضة ما استنفرت شيء، وهاي بوقتها احنا حكينا وخبرنا يلا جوي. المهم في سنة من السنين يعني في شتاء من الشتاوات، يعني دور الإعلامي هنا غير يوصل على الأقل، يوصل يكتب تقرير يصعده للسيد المدير يابا وردت، يعني خصوصا انتو محطات يعني خدمية، المفروض اكثر من ما هي محطات عامة خدمية، مهمتكم انه تاخذون شكاوى الناس وتقومون بايصال المشاكل الى المسؤول حتى يتم حلها، حتى نصفق لكم، حتى نقول اوه شنو هاي معقولة ما شاء الله، والله لو هيجي لو بلا، بس ما أدري شو كلهم نايمين ما أعرف أدري أنا شو أسوي، شو أسوي بمحطة طلع لي أغاني. يعني أنا هسه وزارة العدل لو استحدثت مثلا إذاعة تخلي لي جلال الزين مثلا، نور الزين، حاتم العراقي، مع احترام لهذه الأسماء، أنا بيا حال، أنا أرد أشوف موضوعة العفو العام، أرد أشوف موضوعة الإرهابيين اللي لحد الآن لم يتم إعدامهم وصادرة بحقهم قرارات وأحكام اكتسبت الدرجة القطعية. أريد أعرف وين وصلت الوزارة، هل أكو استحداث للسجون، هل تقام دورات تدريبية تأهيلية عفوا، هل هل هل هل يعني ما معناه زين. آني شو بس دق ورقص والمشاكل دا تتكوم، معقولة عندكم فايلات انتو بالدوائر مالتكم، عندكم فايلات أخضر وأحمر وما أعرف شنو وشكاوى، وين دا تروح هاي الفايلات؟ بالمخزن فوق لو جوا الدرج، لو برا بالنفايات تنذب. أعتقد يعني من ماكو شيء دا ينحل على مدى سنين، إذن إذن إذن هنا طينة وهنا عجينة، وعايشين دور فقط إنه هم شكل شكل. القانون يقول لك اشتغل، الدين يقول لك اشتغل، العرف الإنساني يقول لك اعمل، ولا وحدة بس من يجي وقت الانتخابات حلوكم تيبس، صحتكم سكر يصعد، تحتضن انت تحتضن الشعب، وحب واني بينكم وبخدمتكم وهاي الرقبة قدامكم، تالي يا رقبة تالي انت بالعنا ومبيوعين وباني أطيان براسنا ويهوسولك. وما شاء الله حتى اسطبلات خيول وبعد نموركو مثل ذاك بعد ايش راح يطلع يا شعب بعد يا مس يا يا مصالح شعب يا دنيا يا اداء اليمين على القرآن الكريم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نروح بريك التسعة وراجعين نكمل
2: شوية وراجعين. خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم.
5: رجعنا لكم
2: الرشيد وياكم. هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM

شكر مستمعينا، بعدنا معكم وبان جور على راديو الرشيد المساوي ووسام ماجد. نكمل المسيجات اللي وصلت لنا حتى نتحول بعدها إلى زومبي. نتحول إلى إلى التصبيحة. محمد كاظم اللامي، صباح الخير، اللهم ابدل عسرنا يسرا وفرج عنا ما ضاقت به صدورنا. صباح الخير عليك وعلى العمارة. تيمور الباشا، السلام عليكم ستبان، شلونك؟ إن شاء الله بخير. تحياتي إليك ست وللمخرج الرائع ستبان. بالنسبة للطسات، سريع محمد القاسم من نزلة حي تونس باتجاه جامع النداء، هذا سايد عبارة عن طسات وحالة حال، سريع الشعلة، صار يومية أقل شيء 3 حوادث بسبب هاي الطسات، وإحنا أهلي منطقة وإحنا أهل المنطقة سوينا أكثر من حملة على تصليح الطسات، إنه بالشعب يصلح. أي كومة يعني شقيت طسات بطرق خارجية أو بالأفرع، الناس تجيب اسمنت وهاي وتبلطها، شو تسوي؟ لقد أسمعت إذ ناديت حيا، وهو تحفر من ورا المجسر اللي دا يسووا جماعة، سووا بينا بالمجسرات، تالي مليارات طارت بسبب المجسرات، لو خلينا نمشي شهر ولا نعبر نهر على قولتهن أحسن لنا. أويلي يا هل يجيك يشتغلك إكس مربع. يلا يقول بس الموضوع أكبر من طاقتنا، وإضافة إلى ذلك سايد مقابل مول القاهرة لحد تقاطع النداء، ذاك هم متروك من فترة الانتخابات، أتمنى يوصل صوتنا. تحياتي إلى ستبان. أي قدام مول القاهرة، هذا الشارع اللي يجي من الموال يطلع على شارع النداء، أوكي، شارع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يعني هو بطوله شارع مال جامعة الإمام الصادق عليه السلام. هاي منو بلدية منو بالله؟ الأعظمية. ليش ما سووها؟ بس هو تابع للطرق والجسور يعني، وبعدين ما يخالف تشتغلها يعني، اشتغلها، ما أدري اتفقوا بيناتكم، أني ما علي، أني عجاهز، أني مواطن، أني مواطن، أنت دا تاخذ مني فلوس للدائرة مالتك والرواتبك والمعرف شنو، بس بلا قبض، على شنو لعدة تاخذون من عندنا جبايات وضرائب ومعرف شنو؟ ليش هذا الشارع همي بتشي مات القاهرة، مال مول القاهرة يبتشي زين، بعد منو هذه اللي قلنا عليها مال الطسات مال سريع محمد القاسم، اللي يبدي من جسر المشات مال حي تونس وشمال السيد السريع عفية إلى أن يوصل جسر الصليخ 600، هو هنا شنو محفر شنو يعني، سايدين مو سايد واحد، ولا واحد يشتغله ولا هذه، وهذا الموجود يعجبكم يعجبكم، ما يعجبكم هذا الموجود، رواتبي ماشي غصبا عليكم، حماياتي عزايمي قوطي صوري، يقول لك واحد منهم عدة بزونة يحبها، والله مربين بزونة. انت مو بتشت صغير تركض وراها انت تقتلين البزازين اللي بالفرع مالتكم، شو هسه صاير كيوت.

هاي كلها من البلوجرز الرقيقات، علموكم على الرقة والحب واللطف، وأن تكون كيوت يا شوغر دادي، كون كيوت. ما أدري يعني إن بس ذني تعرفون شنو ذني عدهن، ذني عدهن موازنة دورتين والله العظيم. بعض مراكز التجميل، بعض الكوافات، بعض البلوغرات يلتزموا قلت لك بتعبي ولش شو وقت سيارة $150,000 تعبك؟ أني أريد أتعب، بس شلون؟ فهاي كلها من وراء منو؟ من وراء أبو قاط الشكري. هذا بلانا بلوى المشايف، ما شايفين عزة، ماكو هيك شي، ماكو هيك ناس. بالمناسبة خلوني أوجه تحية مرة أخرى إلى هيئة الإعلام والاتصالات، السادة المدراء والتابعين لهذه الهيئة المحترمة. أرجو من حضراتكم متابعة اللقاءات والريلزات وأي شيء، أي محتوى يظهر وحدة سيئة الخلق رافضتها الشارع، رافضها الشارع، ورافضتها العائلة، ورافضها المنطق والعقل، من أنه تتفوه أنا عندي وليش أنه ما أستاهل وليش، يعني هي تتقيم نفسها، ويشوفوها بناتنا المراهقات، بنات اللي قليلات وعي، اللي قليلات دين، اللي وتعرفون شي يصير وراها. فيرجى متابعة هذه الأمور واتخاذ إجراءاتكم اللي عودتونا عليها. وأيضا هاي مسألة استضافتهم بالقنوات، في بعض القنوات يجب أن تحاسب القناة اللي تستضيف وحدة من هؤلاء بنات الشوارع، لأن هذولا مو بنات بيوت، مو بنات عوائل، ويعرفهم الشعب. بنات الشوارع لا تستضيفوهم ويصيرون نموذج على أساس هي واجهة عراقية. أني عندي كذا سيارة، أني أقدر أشتري هاي السيارة، بس أني قلت هاي السيارة، ويعني حياتهم أنت فيتر حكيهم بالسيارة، سيارة وساعة وموبايل وراحت من مطعم الفلاني كتب لها ويلكم ذبابة، وهذا هو، وصارت هي فتشي فد انموذج. يعني تجي تستضيفها على مود كله شنو، تقول لها مين أو ليش أو هاي، تقول لك جبتها بتابي، كلهن بتعبج. ف يعني هذه يرجى عدم السكوت عليها، أن هواية تعبن لازم يتم إلقاء القبض عليهم. وتعرفون الوحدة، يمكن هذا الموضوع انثار هواية بالآونة الأخيرة، بالأيام الأخيرة، تعرفون كل وحدة منهم إيش قد عندها أسرار، وإيش قد ممكن تطلع حكي، وإيش قد تطلع مليارات وراها مال هذا الشعب. فهاية تتكلبج ويتم محاسبتها، لا ويهددونه، شو تريد تسوي يعني؟ والله تقول لك شو تريد، يعني كأنما منتجية هي على فد شخصية، يعني على فد واحد قايل لها فوتي واني بظهرك. فإن شاء الله أول شيء نخرسهم على السوشيال ميديا، القنوات شوي ارتقوا، يعني تعلموا من مصر على الأقل. يعني تحية إلى الإعلام المصري العظيم اللي لحد الآن ما استضاف وحدة سيئة، ما استضاف وحدة من بنات الشوارع، دائما نموذج ناجح يستفيد الصغير قبل الكبير.

بس هم لأنه مبتكرين مو مقلدين بواقين. بانش تحكي بوقون منها وينشرون، فلانش تحكي بوقون منها وينشرون. طلعوا ناس محترمة، كافي كافي تطلعون نماذج سيئة وتجعلوهم فتشيء. يعني شوفوا يا بنات البيوت، شوفي انتي اللي ما عندهم فلوس يشتروا لك، شوفي انتي شقد حلوة، شوفي هاي ايش حالها، جايبة روحها بالعمليات وبالهذي، دباعي سيارتها ب15 دفتر، انتي شنو عندك؟ يلا تحركي روحي تعبي مثلها، وصعدي ولبسي وهاي، يا أهل يا دين يا سمعة. وش قد جابوا بنات من أربيل؟ تعرفون وش قد جابوا بنات من أربيل؟ من مختلف الأماكن انهزموا الأربيل وانهزموا الغيرها، واللي طلعت أصلا خارج العراق كله. ليش؟ لأن طلعت كم وحدة من بنات الشوارع وتحكي وتسوي وتهول، وعلى اساس اني هذا تعبي. شنو تعبها؟ طلعت ملمع شفه اعلان على اساس جاب لها الجي كلاس. ليه شيقه؟

يتم محاكمة مدير القناة اللي تطلع به سيئة، يتم استضافتها والمقدم وينحرم من التقديم. هم شلون مقدمين يا أبويا؟ يتفلس على البرياني على قولة العراقي. مين ما تلتفت يدمروك، يدمرون الأخلاق، يدمرون العلم، يدمرون الاقتصاد. الشارع مكسر مدمرك، الوظيفة مدمرتك، الراتب مدمرك، الكهرباء مدمرتك، تجي تفتح تليفونك يدمرك، تطلع لك فلانة وعلانة اللي تكد من الصبح لليل وبتعبها جابت الروز وجابت الجي كلاس وجابت الهاية واني تمشي وأستا. انت ما تستاهلين عليك، ما تستاهلين، ما إلك قيمة. انت موضع غير طاهر، انت موضع غير محترم، والناس المجتمع المثقف يلفظ هذه النماذج، يلفظها. بس اللي شوغر دادي المشايف اللي غير ولا أصيل يستخدمش لفترة. نتوسم كل الخير بهيئة الإعلام والاتصالات لمتابعة هاي الريلزات اللي دا تطلع ودا تدمر البنات. تعرفون التعليقات شقرة بيها؟ هاي اللي تقول والله أنا أحلى منها، والله أنا شسمة، والله أنا هاي، والتعليقات ويدخلوا لها ذولا الكلاب السائبة أجل الله السامعين، يلهث هاي بيها مجال وهاي ما بيها مجال، حتى ما بيها مجال ما تخلص منك. فتخيلوا ايش صار بالمجتمع، تفكك وانتهى وخلاص وباي باي. ذولا خرسوهم، وزارة الداخلية تتحرك على هاي، هيئة النزاهة تتحرك على مصدر أموالهم. تعاي بويا شو اشتغلتي؟ شنو انتي صار لك ثلاث سنوات عندك فيلا وعندك سيارتين، واحدة من 150,000 دولار والثانية 100,000 دولار، غير المجوهرات والذهب والسفريات. لو واحدة باوع لها ما أدري شنو، استغفر الله، جاب لها ظرف وفتحت وبيها شدة، ما أعرف يعني مين جاب الشدة هذا. تعب، هم يتعب، هو هم يتعب.

0: تحية إلى هيئة النزاهة، تحية إلى لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، وكل التقدير إلى هيئة الإعلام والاتصالات الموقرة لمتابعتها مثل هذه الأمور. وإن شاء الله الشغل عليها، وشغلكم يكحل العين والله، شغلكم يكحل العين والله، كل التقدير، وكلنا فخر بيكم، وإن شاء الله القادم يكون أكثر حزماً. أنا إن كنت أتكلم وأطلع عن الخط الإعلامي وممكن شيء هذه، وقفوني وقفوني، وأنا أتكلم بهموم الشعب، بصوت العائلة العراقية. رجاءً خلصونا من أمهات الجي كلاسات، لا تخلون بناتنا يشوفون هاي النماذج، لا تخلون بناتنا يسمعون هذا الكلام السيء، وبس وبس. وهذول اللي يطلعون أيضا بعض ما أدري والله شو أسميهم، حتى استحي أسميهم اسم، ما أدري، لا هو مرة لا هو ابني أمي أنا، هذا يقول لك كان منظف بشرتي البارحة وكلش تعبان، وهسه عبالهم أني مقتول، واحد يتغزل بي وما أعرف يعني واحد يبكي يلطم يدق على راسه يقول أني ليش خلفت لهاي الدنيا، أني أصلا ليش انوجدت هنا. فأرجوكم تابعوهم. تحية أيضا إلى وزارة الاتصالات وإلى السيد مصطفى سند، يعني تابعوا هذه رجاء رجاء، تابعوهم وتغلق حساباتهم، وأني مستعدة أدزلكم هذه، أي واحد هسه يريد أني مستعدة أي شيء أشوف أدزه، ما عندي مشكلة. وعدنا ما شاء الله هواية من أولاد الحمولة يتابعون، وستبان هاي شنو وهاي شون ليش ساكتين عليها وهاي. فخلي كلنا نتكاتف الشعب مع ذوي المسؤولية حتى نخلص من هالذباب اللي يملى الدنيا. تحية إلى أبو علي اللي بعث لنا فويس. صباح الخير أخونا.
1: صباح الخير ستمان العزيزة قطة الساعات بساحة كهرمان. تخرب ضحك، ما تدري تباين على عداد مال الإشارة المرورية، ما تدري تقمزين قطة الساعات. واللي يشوف بالنسبة لدولتنا اللي تخبط، اللي يشوف هذا اللي يصور وراء العامل مال بلدية يقول لك آه احنا شقد مضغوطين. يعني واحد إذا أريد يسوي معجم مال أغلاط بهذا البلد، معجم.
0: تحياتي لك يا أبو علي، احنا الله يتشرم يعني مبارك من يصورون النافورة ويصورون هذا اللي ينظف على اساس ما ده يشتغلون. عندنا من الاخ ما اعرف منو لكن بعث لنا بصمة نسمعها.
2: صباح الخير ستبان.
0: اهلا.
2: عندش بلدية الدورة يعني خدمات صفر وكل شيء ما يقدمون، حارين بس حاطين سياراتهم سلفادور ويفترون وراء اللي يريد يبني فشونه، اذا ما ياخذون منه اتاوات ما يبني، لا شارع مبلط ولا طس مسوينها ولا اكو مجاري بها خير. الفتحه ما سريع من تدخلين من سريع الدوره على الزر الطابقين.

0: يعني دمرا جيل كامل والله العظيم جيل كامل. زين انت مثلا عوفو هاي العباره مال جابتها بتعبي او فيه قولي مثلا طلع لي ورث
1: اي
0: مثلا اخذ السلفه اي هسه شنو مثلا جبتني بتعبي اردفته انا من ذول البلوجرات بس واحده شال على قلبي والله العظيم شال على قلبي هاي ام ال 64 الريوق 64000 الله يزيدك يا رخص اكو ريوق 64000 الله يزيدك يا رخص وانت كنت تتريقين متغدين كاكل الجوع بس والله وعلى شيء والله العظيم دمر جيل كامل جيل كامل دمر لنا دبي يعني ما اعرف والله بلكي الله ياخذون بين خطوه ونخلص من
1: ان شاء الله
0: حشاكم
1: ان شاء الله ان شاء الله.

0: دمر تحرقه حرق. شلون ايام الهالك هم كان اللي يتقرب لهم يسحقوه سحق، هاي هم نفس الشيء. رأسا جرت التليفونات، وانا علمك وانا علمك. زين، خلي فقير هي ما تعرف السوق وتجي تطبق بنص الشارع، لا المرور يخلص منها ولا الشرطي يخلص منها ولا الإنسان الفقير يخلص منها ولا الإنسان المو فقير هم يخلص منها، هي الكل بالكل. طبعا هرمون الذكورية العالي عندها همينة، على أساس هي متسلطة يعني، فتشوفها رجال خال إكستيشن وحتى محلوات. أنا آسفة يعني ما أحكي بهذا الموضوع، بس أنا أجزم أنه كثير من حضراتكم يقولوا شنو الخلق، ما بيهن كل أنوثة، ماكو، ما بيها أنوثة مرة، ما بيها طبع مرة، ما بيها يعني، هي مجرد كأنه ذول المتحولين اللي يغيرون بشكلهم وهذه، والعياذ بالله. وما أدري ليش المتحول ما يتحول إلى امرأة محجبة، يعني أنت ليش تتحول دائما إلى وحدة سيئة الخلق؟ يعني أنت متحول البس لك ربيطة مثل هاي، بلكي تجيك ملايين مليارات. يلا هسه نروح فاصل ونواصل.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد FM. مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

السيد الصدر يدعو لدعم الإصلاح والنزاهة، مفاجآت قريبة في ملفات الاسترداد. الزيدي ماضون في مواجهة الفساد، ومنصة منصة مهن بوابة إلزامية لاستقدام العامل الأجنبي، العمل أولوية التوظيف للعمالة الوطنية بالتعاون مع شركات عالمية، النفط مشاريع جديدة لزيادة الإنتاج وأتمتة التوزيع، إتلاف أكثر من 6 أطنان من المخدرات، وآليات جديدة لتعزيز الرقابة على السلع المستوردة. الرعب من قطرة ماء، أزمة مياه الإسالة تهدد الأمن الصحي، 5 ملايين دينار غرامة بحق أصحاب المولدات المخالفين. نقرأ من هذا الخبر.

أطلق مجلس محافظة بغداد حملة رقابية واسعة لمتابعة التزام أصحاب المولدات الأهلية والحكومية بالتسعيرة الرسمية لشهر تموز، ملوحا بفرض غرامات تصل إلى 5 ملايين دينار على المخالفين. قال رئيس لجنة النفط والطاقة في المجلس السيد علي طالب الزرقاني أن اللجنة خار الأمبير إلى 10,000 دينار بدلا من 12,000 بعد تخصيص مجلس الوزراء 45 لترا من الوقود المجاني لكل كيفي لشهري تموز وآب مقابل تشغيل المولدات 20 ساعة يوميا بالتناوب مع الكهرباء الوطنية. أضاف أيضا إلى أن فرق الرقابية شكلت في الكرخ والرصافة لرصد المخالفات، مؤكدا إلزام أصحاب المولدات بوصل قبض ولوحة تسعيرة مع إعادة المبالغ المستوفاة خلافا للتسعيرة الرسمية.

الصفحات الداخلية من الصباح، زار وزارة الداخلية ووجه باحترام المواطن الزيدي لا تهاون مع أي فاسد. القضاء ينال وسام الاستحقاق الملكي الإسباني ومطالبة نيابية بتصفير المشاريع السابقة. العبودي والشيخ الخزعلي يؤكدان دعم جهود محاربة الفساد. اتخذ قرارات لتعزيز جهود القضاء على الفساد ومنع الهدر في المشروعات. مجلس الوزراء يخول الكهرباء عقد اتفاقية مع جي إي لتأمينها. رئيس لن نتراجع عن ملاحقة الفاسدين. في صفحة تستهدف الأسر محدودة منحة شاء 10,000 وحدة سكنية في نينوى، حملة لمراقبة مياه الأنهار في الديوانية، وندوة في كركوك تناقش أثار التغير المناخي، مهرجان شعري في الرميثة تخليدا لواقعة الطف. وخلال 18 شهرا إتلاف أكثر من 6 أطنان من المخدرات وتعافي آلاف المتعاطين. مشاريع جديدة لزيادة الإنتاج وأتمتة التوزيع وإجراءات لحماية المنتج وتعزيز الرقابة على السلع المستوردة. ننتقل معكم مستمعينا من صحيفة الصباح إلى صحيفة المشرق. على الصفحة الأولى من المشرق، الاستخبارات تطيح بتاجر مخدرات بحوزته 14,000 حبة كيبتاغون. هذا ما يحدث مع نواب ومسؤولين محتجزين في العراق. إحدى

محتجزات أغمي عليها أثناء التحقيق. ومحتجز آخر أصيب بتجلط. يا ضنايا. شكر الصدر والقضاء والبرلمان الزيدي يشدد على عدم التهاون مع أي فاسد مهما كان انتماؤه. العدل إطلاق سراح 640 نزيل خلال الشهر الماضي، زيادة رواتب وتثبيت وزيادة الصحة زيادة رواتب وتثبيت. وزير الصحة يزف بشرى لخريجي 2024. أيضا لا ترضي بالوزارات وحسم كابينة الزيدي مؤجل لما بعد واشنطن. الأنواء الجوية تصاعد للغبار وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. العدل استرداد 25 مليون دولار من 5 دول. والصحة لا صحة بإلزام الأطباء بتقديم استقالاتهم من العيادات الخاصة إلى لجنة الدفاع النيابية التي تعلن بدء إجراءات تثبيت عقود وزارة الداخلية. إلى صفحة تقارير وأخبار من المشرق، محافظ بغداد يوجه بإنجاز شارع الأصباغ في قضاء الزوراء، وملاكات المحافظة تواصل العمل حتى ساعات متأخرة من الليل. وزارة النقل تبحث مع الجانب الأوزبكي استكمال مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في النقل البري. وتصاعد خطاب الكراهية في العراق يعزز المطالب بإقرار تشريع ينظم الفضاء الرقمي. أيضا رياض الأطفال الأهلية رسوم تستنزف جيوب العوائل البغدادية. مدير عام الدفاع المدني العراقي يصل تونس لبحث تفعيل مذكرة التفاهم. مختص بالمناخ يحدد طبيعة المتغيرات الجوية في العراق خلال الأيام القادمة. ومعتقدات الفونك شوي تدخل منازل العراقيين بحثا عن والثراء. في صفحة منبر المشرق، مدة صلاحية الفساد لدينا 23 عاما. صولة القضاء العراقي استعصاء محو الفساد في العراق والسايكوباتية بين المفهوم العلمي والتداول الشعبي. صولة الفجر، هل تبدأ محاسبة رعاة الفساد أم تكتفي بأدواته؟ وبهذا مستمعينا نكتفي من العناوين الصباحية الصادرة في صحفنا المحلية لهذا اليوم. شكرا لكم وبانجور يستمر.

0: بونجور، صباح النور، صباح الحب والبنور. مستمعي راديو الرشيد في كل مكان، لكم كل الحب والتقدير، وأهلا بكم في آخر دقائق من بونجور. راح نهيئها ونحضرها للاتصال ببعض. خابروني، خلي نسأل على بعض، نسلم على بعض. بس نسلم عليك وتروح، سمعنا صوتك. اليوم ما كانت اكو اتصالات، فثبت حضورك. اوكي، يلا نسلم على بعض على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780-2-1-4-1-5 أو على 0780-2-1-6-1-7. راديو الرشيد. أهلا بأحباب راديو الرشيد، بأحباب بانجور، ونستقبل أول اتصال. يا ترى من؟ السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. بانجور ستوان.
0: بانجور، أهلا أستاذ رياح،
2: شلونكم؟ شلون صحة؟
0: هلا أبو علاوي الورد، شلونك أنت؟
2: الله يحفظك، الحمد لله بخير.
0: أنت وين؟
2: شلونكم؟ بالعمل.
0: بالعمل. اليوم هو اليوم العالمي لمدمني العمل. أنت تحب شغلك؟
2: والله لو ما أحب شغلي ما أشتغل.
0: حلو. لا، مو مرات واحد ما يحب شغله بس يشتغل على مود الراتب يعني.
2: لا، ذولا معذورين كيف.
0: زين، ذولا مدمني العمل ما ياخذون حتى إجازة، ما يعوف مكتبه، ما هذه، بس يشتغل. وجه لهم كلمة بهذا اليوم.
2: والله ستبانة أعذرهم لأن أنا مريت بهاي الحالة.
0: والله
2: يعني الجمعة يوم الجمعة مثلا إجازتي أقعد من 7 أبلبش بالبيت أشوف شكو ماكو ما صح. إدمان العمل شيء حلو ترى، مو
0: أنت إذا ما تشتغل بشغلك تشتغل بالبيت.
2: أي أيوة والله.
0: حلو، الله يعطيك الصحة والعافية ويبارك فيك.
2: الله يحفظك ستفان،
0: ونورتني جدا.
2: حياتي.
0: الله محييك، شكرا جزيلا يا أستاذ رياح. ناخذ اتصال بعد. مرحبا. ألو، مروان أبو جوان. صباح الخير ستبان. عمي رايت الله بيضة على بلدية الرشيد، يشتغلون ويستمعون للمناشدات على مواقع التواصل. بلدياتكم بالضيم. والله أنت تشتغل وياهم مروان؟ ها أنت شو عيلة؟ أنت تحب شغلك، الظاهر تحب شغلك، تحب بلدية الرشيد. تحية لهم. والله أني شريد، يعني إحنا شريد، والله يعني احنا نريد الناس تشتغل، نريد الدوائر الخدمية تقوم بعملها وبس. يلا اتصال. مرحبا.
3: صباح الخير.
0: اهلا، صباح النور،
3: شلونك؟ شلون
0: يا هلا. من وياي؟
3: عمر الدليمي.
0: هلا، شلونك عمر؟
3: شلون الصحة
0: استاذ عمر الدليمي الجميل، شخبارك؟
3: الله يحفظك. المفروض اللي تطلع ساكن انت سعد.
0: والله المفروض، بس
3: هذا الحكي بقلبي الكبد حموت حنجلط.
0: لا اسم الله اسم الله. بعدين نحكي وياهم، مو يروحون يوميا احنا نحكي بيهم.
3: نلبي القنبله واتصالات معكم.
0: اقول لك انت وين هسه؟
3: بالعمل.
0: بالعمل.
3: تجي
0: شلون؟
3: هذا تجيك عشان بالعمل. قال 25 سنة أشتغل، راتب ما يقارب راتب مدير عام.
0: أي ماكو جي.
3: يا دوب مشتري سيارة ب 10,000 دولار.
0: يا ب يجوز الله كاتب لك روز.
3: الله العظيم تعبت. أدري جي، أدري روز.
0: تجي وين تروح الجي؟ أقول لك.
3: خلصنا الصحة والعافية.
0: آمين آمين.
3: خلصنا من هاي النماذج.
0: آمين يا رب العالمين. هل أنت من مدمني العمل أستاذ عمر؟
3: صار 4 أشهر ما أخذ إجازة.
0: أوف شكو.
3: حتى الجمعة والسبت.
0: ليش؟
3: أحب الفلوس.
0: تريد أجيب الجي؟
3: أنا أجيب الجي، ما قلت لك من البداية.
0: إن شاء الله. والله عاد اللي صعدوها مو أحسن منك يا أبو خطاب.
3: لا الحمد لله. قلت صار 25 سنة أشتغل وصاحب شهادة تربية.
0: الحمد لله.
3: وعمل من الصبح لليل بلا 4 فجر أطلع.
0: الله يبارك بيك وبعملك إن شاء الله وينطيك الصحة والعافية.
3: يحفظك.
0: نورتني يا عيني، شكرا جزيلا. هلا والله هلا والله. علاء عادل، مرحبا ستفان، تحياتي لحضرتك والتقدير يا علاء. يا اوف اوف اوف، ناصي الراديو.
4: الو،
0: مرحبا.
4: صباح الخير.
0: صباح العافيه.
4: ان شاء الله.
0: يا هلا، من وياي؟
4: انا مصطفى بغداد.
0: اهلا استاذ مصطفى، انت وين؟
4: رايح للشغل.
0: رايح شو جنك هيك قوه رايح للشغل. ها
4: شلون
0: يعني رايح قوه للشغل؟ تعبان؟
4: لا لا لا لا.
0: ها شغلك حكومي ولا اهلي؟
4: لا
0: ها اهلي. ايه احنا المؤسسات الاهليه شويه الطف جونا من المؤسسات
4: الحكوميه. ايه من الساعه 10
0: هذه بعد. اي ليش بيسع البصمه مالتك؟
4: لا ماكو بصمه، راح
0: شغل. عافيه عليك. مدير بلديه انت؟
4: لا لا.
0: مصطفى انت مو مدمن عمل يعني انت؟
4: والله انا كرست حياتي، ما كرست حياتي كلها العمل. بحيث يعني اسم الله السلام، اذا اصير فاتحه او ارجس او شغله، لاني اصلا جيت مع احضارهم من وراء سبب العمل اللي كنا يعني قبل ده شيك طب 9
0: بلي
4: اطلع بالعشرة بالليل.
0: اوف
4: اي تجي ايام يعني كنا نبات بالعمل نبقى هناك.
0: نعم
4: في سبيل انه تكملين تدرين انا الحكي ده شيك بال 2009 2010 لحد ما وصلنا لل 2020.
0: نعم
4: هذا الروتين اليومي انه ضلين يا اما من 9 الصبح للعشرة بالليل يا اما تباتين ثاني يوم وتستمر يعني تبقى يعني بالشارع كنا محالنا حال شلون اقول لك الجيش او الشرطة وكذا اللي يروح يداوم
0: صح
4: 21 يوم 22 يوم من زي البيت 3 أيام. هذا حال اللي ذاك حال المطاعم كبداية بس بعدين شوي توفيق رب العالمين
0: الحمد لله
4: غيرت الامور كلها.
0: انت
4: ملاحظه واحده قبل كل شيء.
0: طيب
4: منطقه الدوره سعر الامبير مالتها 20,000 دينار.
0: بلغوا لا يفيد. انا اقول لك اليوم باكر عاتبني ذا اليوم مفاد باكر خابر على مجلس المحافظة. هسه راح ارد لكم الرقم، هسه احاول القيه
4: هو رقم واحد خالينا ستار
0: كلكم يعني خابروا عليه. المهم باوع تعرف ايش دا يصير؟ والله دا تجي فرق من المحافظة دا تجي على يتم التبليغ على المولدة ويجي يسألون يابا منو اللي هاي كلهم يسكتون الناس يخافون من ابو المولد فلا تخافون.
4: لا والله بالنسبة لي انا قبالة وجه
0: أيه؟
4: واقف دقيت على 911 لا يا تقبالك دقيت عليهم صارت تدلل انا قبل فتره صارت تدلل ورجعت اعطيت الفلوس بوقت على 20,000 دينار وانا ممنون للمحد ما وصل.
0: انتوا يا محله
4: 828
0: هو 919 يتم عليه الاتصال 911
4: اي كانت بالبدايه
0: اي
4: كان الاتصال كله هناك
0: وهسه
4: كله على 911
0: هسه الشكوى شلون؟
4: بعدها ما على 911 يعني اكو اتصالات على 911

يعني على قولته انه تتصل بيهم او حتى اذا رحت تبلغ شخصيا ويصرف لك على 10,000. غير هذا الحكي يحلموه حكومة حكي بلا فعل، او ذولا يتم اتخاذ الاجراءات بيهم، وكفى الله المؤمنين شر القتال. شكرا جزيلا. عاتبني عاتبني باكر اذا ما صار تحرك، عاتبني على الهواء. ناخذ اتصال. مرحبا. اهلا، صباح النور. شلون صوت بعيد؟ وين الصوت؟ الو. تحيه للاخ اللي كان معانا. خلاص احبابي، للاسف ما اقدر اخذ اتصالات بعد. ان شاء الله باكر انطيكم وقتكم واعوضكم عن اليوم خيرا. الله يعوضكم خيرا حبايبي. كل التقدير لكل من شاركنا باتصال بمسج او فقط اختار ان يستمع. ان شاء الله كنت مبتسم وراضي. الله يجعل هذا اليوم سعيد عليكم، ونلتقيكم باكر بعد 7:30. تقبلوا تحياتي في الختام. في الميكروفون بان الموسوي، وعلى المكسر وسام ماجد. هنا دائما راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: إعلان مفيد وصل أكيد، وصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: أنت مشو ياني
8: بتونس فيك وانت معي، بتونس فيك بدل قربك
0: ليا. الرشيد أف أم.

المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.

كانت الصحة تنفي إلزام الأطباء العاملين في العيادات الخاصة بتقديم استقالاتهم. مجلس بغداد 5 ملايين دينار غرامة بحق أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الرسمية. جهاز مكافحة الإرهاب يضبط صواريخ وقنابر هاون وعبوات ناسفة بقضاء الحمدانية في نينوى. الإعلام الأمني: طائرات F-16 العراقية تستهدف أوكارا للإرهابيين في كركوك. ترامب: قررنا مع إيران أخذ استراحة لمدة أسبوع من المحادثات لحين انتهاء تشرين. بلومبرغ: نحو 34 سفينة بضائع عبرت هرمز يوميا منذ الاثنين الماضي. نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: مضيق هرمز سلاح إيران النووية، وباب المندب قنبلة نووية حرارية بيدها. طقس العراق: استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
5: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد FM.

0: انا عايش فيه، انا عايش فيه.
1: الرشيد اف ام، اذاعتك ثبتها.

0: يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.
1: راديو الرشيد أينما تذهب.

الحد وتجفيف منابعه. قال مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة الاتحادية عباس متعب إن الهيئة استطاعت استرداد ما يعادل نصف المتهمين الذين هربوا من العراق في المدة السابقة، فضلا عن نسب جيدة من الأموال التي استردت من الخارج. وأكد وجود تعاون كبير مع الشرطة الدولية الأنتربول وأجهزة إنفاذ القانون، مضيفا أن هناك مشكلة بالتعاون مع الدول بشأن استرداد بعض المتهمين والاختلاف بالقوانين بين العراق والدول الأخرى. أطلق مجلس محافظة بغداد حملة رقابية موسعة ومشددة لمتابعة مدى التزام أصحاب المولدات الأهلية والحكومية بالتسعيرة الرسمية المقررة لشهر تموز الحالي، مؤكدا فرض غرامة بحق المخالفين تصل إلى 5 ملايين دينار. وأفاد رئيس لجنة النفط والطاقة في المجلس علي طالب الزرقاني بأن اللجنة قررت تخفيض سعر تشغيل الأمبير للمولدات خلال شهر تموز الحالي ليكون 10,000 دينار بدلا من 12,000 التي كانت قد اعتمدت في وقت سابق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق مع إيران على تعليق المحادثات لمدة أسبوع لحين انتهاء مراسم تشييع المرشد الراحل علي خامنئي. ويأتي الإعلام في وقت تستعد فيه واشنطن وطهران لاستئناف مسار التفاوض بعد أسابيع من الاتصالات غير المباشرة وسط جهود لإحياء المباحثات بشأن البرنامج النووي الإيراني وملفات أخرى بينها العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الجمهورية يصدر مرسوما بإحالة السودان وحكومته إلى التقاعد. الزيدي يوجه بمنح نسب مالية مجزية للمخبرين عن جرائم الفساد. النزاهة مفاجآت قريبة في ملفات استرداد الأموال والمتهمين. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

راح تطلع ربحان لو خسران، وقولوا لي شنو كذبة اليوم اللي انتو قلتوها. لا تقولوا لي يجي احد يقول انا ما اكذب، انت هاي كلمة خمس دقائق وجاي هي هاي كذبة، لان تعرف بروحك كلش زين ببغ

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.
1: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: متمشو يعني.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: ثبتها على الرشيد FM.

وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. رئيس الجمهورية يصدر مرسوما بإحالة السودان وحكومته إلى التقاعد. الزيدي يوجه منح نسبة مالية مجزية للمخبرين عن جرائم الفساد. النزاهة مفاجأة قريبة في ملفات استرداد الأموال والمتهمين. أصدر رئيس الجمهورية نزار آميدي مرسوما جمهوريا يقضي بإحالة رئيس مجلس الوزراء السابق محمد الشيع السوداني وأعضاء كابينته الوزارية السابقة إلى التقاعد. ووفقا للمعلومات، فإن المرسوم لم يشمل الوزراء الذين احتفظوا بحقائبهم في تشكيلة الحكومة الحكوميات الحالية، ومن بينهم وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير العدل خالد شواني. دعا رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي المواطنين كافة إلى التعاون الفعال مع الجهات الحكومية من خلال الإبلاغ عن الأصول والأموال العامة المتحصلة من جرائم الفساد، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية واسترداد أموال الدولة. وفي إطار تشجيع المشاركة المجتمعية، وجه الزيدي بمنح مكافآت ونسب مالية مجزية للمخبرين وفقا للأطر القانونية النافذة، تثمينا لدورهم الوطنية ودعما للمجهود الحكومي في ملاحقة الفساد وتجفيف منابعه. قال مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة الاتحادية عباس متعب إن الهيئة استطاعت استرداد ما يعادل نصف المتهمين الذين هربوا من العراق نسبة إلى المدة السابقة، فضلا عن نسب جيدة جدا من الأموال التي استردت من الخارج. وأكد وجود تعاون كبير مع الشرطة الدولية الانتربول وأجهزة إنفاذ القانون، مضيفا أن هناك مشكلة بالتعاون مع الدول بشأن استرداد بعض المتهمين والاختلاف بالقوانين بين العراق والدول الأخرى. أطلق مجلس محافظة بغداد حملة رقابية موسعة ومشددة لمتابعة مدى التزام أصحاب الوالدات الأهلية والحكومية بالتسعيرة الرسمية المقررة لشهر تموز الحالي، مؤكدا فرض غرامة بحق المخالفين تصل إلى 5 ملايين دينار. وأفاد رئيس لجنة النفط والطاقة في المجلس علي طالب الزرقاني بأن اللجنة قررت تخفيض سعر تشغيل الأمبير للمولدات خلال شهر تموز الحالي ليكون 10,000 دينار بدلا من 12,000 التي كانت قد اعتمدت في وقت سابق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق مع إيران على تعليق المحادثات لمدة أسبوع إلى حين انتهاء مراسم تشييع المرشد الراحل علي خامنئي. يأتي الإعلان في وقت تستعد فيه واشنطن وطهران لاستئناف مسار التفاوض بعد أسابيع من الاتصالات غير المباشرة وسط جهود لإحياء المباحثات بشأن البرنامج النووي الإيراني وملفات أخرى بينها العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الجمهورية يصدر مرسوما بإحالة السودان وحكومته إلى التقاعد. الزيدي يوجه منح نسبة مالية مجزية للمخبرين عن جرائم الفساد. النزاهة مفاجأة قريبة في ملفات استرداد الأموال والمتهمين. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: ضايع بك. عم تسمعوا الرشيد اف ام.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني. تبدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا.

0: مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل اسمعنا دائما على 91.5 تردد في العراق. اجمل التحايا لكل الاشخاص راح يكونوا ويانا من خلال التطبيق الرشيد FM. تحياتي لكم، اتمنى لكم يوم جميل ورائع، وتحيه ايضا لكل الاشخاص راح يكونوا مشاركين ويانا في حلقتنا لهذا اليوم. خلصنا البدايه، شكرا جزيلا، انتهت. في سنوات سابقه جدا ونحن يعني معاصرين هسه حاليا، كنا احنا هسه المستمعين معاصرين يا أما ثلاث أجيال أو أربع أجيال، أو مثل ما يسموها هن ظهور. يعني بمعنى مثلا ممكن أنت شايف أبوك جدك وأبو جدك أطول من هيك ديناصور صرت أنت. فبالتالي أكو توصيات يتم يعني توريثها للآباء والأمهات لأولادهم وبناتهم. شنو هاي التوصيات؟ التوصيات الخاصة بالحياة. ولكن نكتشف بعد فترة إلى أن هذه التوصيات كانت خطأ. مثلا إحنا اليوم كل آبائنا أو أغلب آبائنا، مو كلهم، نصحونا نصيحة إلى أنه العمل في الوظيفة الحكومية أفضل 1000 مرة وأضمن من العمل بالتجارة. كبرنا واكتشفنا إلى أنه هاي السالفة هي كذب، بالتجارة أحسن لك، بالرغم طبعا من انه اكو ناس بالوظيفه يعني ما شاء الله قامت بالمليارات، بس بالتالي العمل بالتجاره هو افضل دخلا، وتقدر انت تصنع مستقبلك، مو تصنع لك اياه الدوله والتقاعد كل شهر. احنا عندنا جاكل ويجاك ذا وما السوالف هاي، جاك واوي جاك ذيب وما رحمت وياك. اوكي، مثلا من التوصيات اللي وصوها اهلنا انه الى انه التفوق الدراسي سيفتح لك افق العمل. طلع هو مو التفوق الدراسي، هو الاختصاص الذي سيفتح لك افق العمل. حلوه. مثلا اهلنا قالوا لنا مثلا، ها طبعا تحكيكم على اشياء اللي هي قالوا لنا وطلعت غلط من كبرنا. اهلنا ايضا قالوا لنا سالفه الى انه حاول الى انه انت تفكر بالمراه او تفكرين بالرجال راح ترتبطين به، الى انه هذا ابو بيتك عادي، تحبيه ما تحبيه ماكو مشكله. كبرنا واكتشفنا الى انه اذا ما كان اكو ود وحب ما بين الطرفين، العلاقه راح تكون فاشله، عباره عن مره ورجال طلعوا الصبح رجعوا بالليل خلفون جهال بزازين، حالهم حال بزازين، هم البزازين بينات ود. مثلا سؤال حلقه اليوم يقول شنو الوصيه التي تعتقد او انت راح توصيها او ودي توصيها لاولادكم وتعتقد الى انه هي ظاهرها غلط بس مستقبلا حتكون صح؟ شوي هذا بيعصب ذهني يا ما حد. شنو الوصية؟ يعني أنا اليوم مثلا أوصي ابني أقول له، وأنا أعرف إلى أنه هي حاليا غلط، يعني مثلا أنا أوصي أقول له إلى أنه حاول أن تتأخر بالزواج، هي غلط، ما يتأخر بالعكس لازم الوقت، أقول له حاول تتأخر بالزواج حتى تقدر تكون عندك الخيارات لاختيار شريكة الحياة أفضل وأحسن، عقلك يكون أكثر نضجا. حسيت الشيها يا صح يا غلط، بس استقرائي اني مو تنبوي، استقرا الى انه الى كشخص تكون جيده. فانت شنو الشيء اللي توصل هي غلط حاليا بس انت استقراك او انت استقراج الى انه هي للمستقبل ستكون افضل؟ او مثلا تقول له ادخل فلان اختصاص، لان انت تستقرا الى ان هذا الاختصاص ده يتطور بالمستقبل، بس هو الآن يعتبر غلط. مثل واحد يقول لك سالفة الأمن السيبراني ما حد يشجع عليه من الآباء، أنا شايفه مش قد شنو أمن السيبراني، بينما هو لي قدام راح يكون واحد من الاختصاصات المهمة جدا في العالم. مثل موضوع المنبئ الجوي، كان يعتبره تفنك هذا، ياهل ما عنده اختصاص يروح جامعة المستنصرية منبئ جوي، بينما طلعت المنبئ الجوي هي فد عبارة عن مهنة جدا كبيرة وتأخذ رواتب عالية. ما أدري إيش تخيل سالفة. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211 4115، 0780211 6111، وبإمكانكم أيضا التواصل وياي على رقم واتساب 0720111415. طبعا بالمناسبة ممكن تكون الوصية مهمة جدا، ممكن الوصية تعتبر هي غلط بس سخيفة، بس هي راح تفيد اللي قدام وتفيدهم الأولاد اللي قدام. طبعا أنت متزوج أو لو أنت متزوج، أنت متزوجة أو لو تكوني متزوجة، تقول يا أولاد راح أوصيهم بالشغلة الفلانية اللي هي غلط الآن بس أنا أستقل إلى أنه هي ستكون مهمة جدا أو صح مستقل. ها بس لا ناخذ يانا
1: يلا
0: متكم
1: مختار يوم عندي شغل.
0: اي انت مشغول اليوم. اي
1: اليوم مش مشغول
0: اليوم انت بيزي وحقيقة هذا بيزي تبي يعني تجر علي
1: او انا حقول يا اخوانا ورضو انا في بيبن عليك وتعال دمت وراك الباب.
0: اي لا مو ضروري اصلا
1: بيبن عليك وتعال تروح عليك وتعال روح روح بس روح حفظ الباب مو تنع بصد الشارع
0: بصد بس بصد الشارع. طيب شنو
1: اللي عاليا
0: ما عليك
1: على فاس الوائل
0: ما طلع روحه. طيب
1: طلع مع الواحد
0: شو قل لي
1: الله صداد يعني كونه شلون ملاعب استغفر الله عدي طيب سياسي ناجح
0: زين
1: هي بوقت الحالي مو زين
0: طبعا
1: في المستقبل زين
0: عليها شوية فساد
1: اي ابسطي يعني فلوس ما ادري شو اخر سلعه ومعها تقاعد يعني سلع تمام معها تقاعد
0: يعني
1: افضل تروح تقاعد
0: يعني تعيد يعني اكون سياسي
1: انا هو سياسي
0: اي
1: احنا قبل بوقت يعني لا
0: لسه سياسة يعني
1: ما يصير وشون يعني عمي من عمي مو عارف عمي رشح انتخابات ما حد بيت حكي 2011
0: زين
1: 2012 يعني اختار 10 ما قبلت والله
0: زين
1: شلون تصير حكومة شنو مع العلم لو داعمين وفايد هذا حتى اذا ما عندك انتخابات صح
0: اي طبعا جاز مجلس تروح
1: انا اروح على السوق عمي
0: يجيبوها يدلي بيها
1: ويدلي بيها ما ياخذ اهلي نفس المرحله بس انا عليك هون
0: طيب
1: احنا ما عدمونا على اساس ما عدونا نكون سياسيين المستقبل.

0: حسب نصار شو يقول. طيب بس انا عندي يعني جواد عنده يكون سياسي ناجح حرامي محرمي مو سياسي.
1: ايه
0: ايه الله يغفر وده يغفر
1: شو مني. ايه عافية بابا
0: انا بغفر ايه الله يغفر وده يغفر
1: ما شنيا
0: في باس عقبة او دقائق مرة نصور كم فكاتي دقائق
1: بالضبط
0: ويخفر الدخل. تحياتي للدخل
1: تحياتيك حبيبي قلبي
0: وانا سبق يوري
1: ان شاء الله رب قول الله ان شاء الله اوكي
0: على بارة
1: ضروري. طيب تحياتي يلا مع السلامه. مع السلامه.

0: طيب خلينا ناخذ يعني اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: شلون استاذ سلطان؟
0: الله يحفظك يسلمك. من وياي؟
1: انا وياك ابو عبد الله.
0: اهلا بك يا ابو عبد الله.
1: طبعا انا مستمع قديم جدا لك.
0: اي اتشرف.
1: انا ما اريد اشارك في الحلقه بس اريد اقول فد كلمتين.
0: ايه
1: انحقت بس انت تستاهلها اكثر يعني حقيقه.
0: الله يخليك الله يسلمك.
1: وصد يعني شلون اقول لك؟ اقول لك يا ريت انه قبل ما اوجه لك الكلمه انه ايه؟ تكون كلامك اكثر من الاتصالات. يعني انت انسان فاهم والله كلامك.
0: الله يخليك.
1: يعني ما اعرف يمكن دواء على الجرح قليل.
0: دول عينك.
1: هاي وحده. اثنين انت استاذ سلطان حقيقه اقول الف رحمه على البطن اللي حملتك والله.
0: الله يخليك.
1: يعني انت انسان طيب حقيقه وهاي صراحه مو كذب.
0: الله يخليك. بالعكس انا حقيقه يعني يسعدني الكلام هذا واني جدا اشكرك على الكلمات الجميله.
1: والله يوم السبت اني ما اوفه يعني حقيقه لان هذا الكلام احنا ياخذ شلون اقول لك بنستفاد من عنده اكثر من اي شيء اكثر من العالم يعني حقيقه والله العظيم حقيقه مو كذا.
0: الحمد لله
1: بين اشياء والله العظيم يعني صعبه انه نروح نبحث فيها. دائما ادعي لك ادعي لك بان الله يرحم والديك.
0: انا اشكرك واشكر شكرا جزيلا
1: وان شاء الله صراحة. الله يعطيك الصحه وان شاء الله يعطيك اللي تتمناه والله حقيقه.
0: الله يسلمك حبيبي في دوال عمرك. الله يخليك وشكرا جزيلا لك.
1: نسال الله ان يحفظك يا عين وانا اشكرك جدا.
0: شكرا جزيلا لك. انا ممنون.
1: انا استاذ سلطان انا ممنون والله انا ممنون.
0: الله يخليك بصراحه يعني شكرا جزيلا له ما أعرف شنو أقول بس بصراحة هذا جزء من يعني ما أعرف أنا ما أقول عملنا وما عملنا لأن أكو ناس تشتغل بطريقة ثانية لكن شكرا جزيلا لهذه الثقة اللي قدرنا نوصلها بالبرنامج وأيضا شكرا لثقتكم أنتم بي بخلال الكلام اللي أنا أقوله أو من خلال البرنامج إذا كان من عبارات أو من معلومات أو تفاصيلها ويعني لله الحمد يمكن القريبين يعرفوني لأنه عندي كثير من الجوانب اللي أنا أشعر إلى أنه هي تحمل مسؤولية فلذلك أعتقد نفسي متحمل مسؤولية إن شاء الله أقدر لها دائما وشكرا جزيلا كل المستمعين اللي عندهم ثقة يعني بصراحة. طيب خلينا نأخذ اتصال.

0: كلها تفيك علينا.
1: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
2: مرحبا.
1: مرحبتين اهلا. شلون الاخبار؟ اهلا سيد حسام الجميل.
2: يمكن ماكو شباب.
1: والله انا دا اسمعك جيد. اوكي عادي.
2: شلونك اخبارك؟
1: الله يسلمك الله يخليك. شنو اللي راح تقوله للشيء لاولادك تعتبره اليوم غلط لكن هو اللي قدام تستقره لانه هو صح؟
2: يعني الفلوس مو كل شيء بالدنيا. لا الفلوس كل شيء بالدنيا.
1: هاي هي غلط؟
2: يعني هم كانوا يقولوا لك الفلوس مو كل شيء بالحياة.
1: أي.
2: اكو امور اهم من الفلوس. بس لا هي الفلوس اهم كل شيء يعني. كل شيء مهم من الفلوس يعني. بعد الصحة طبعا. اي زين. والباقيات كل شيء حللها الفلوسات.
1: اي كل شيء حللها الفلوسات.
2: والله كل شيء حلنا الفلوس.
1: حتى بمناسبة ترى حتى الصحة
2: يعني
1: إذا إذا إذا وضعك المالي جيد وتأكل صح وأمورك طيبة وعندك دكتور يوديك ويجيبك ويجيك للهاي عادي عادي طبيعي.
2: أي هم تترتب.
1: هم تترتب فلوس عادي.
2: إيه ما أدري والله إنه هاي جاب هذا السؤال على بالك يعني شنو؟
1: والله شفت إلى إنه أكو واحدة من النصائح اللي نصحونا بها هن اللي هي هاي موضوع التجارة والوظيفة. اكتشفت إلى إنه هي كانت يا أخي فيلم هندي يعني هم مصرين على أنه الوظيفة أفضل لكن طلعت التجارة أحلى حتى فلوس أحلى.
2: تعرف شو أستاذ سلطان؟ يعني إحنا أهم عوائلنا يعني ناس ما عندهم غير الشهادة والتعيين يعني مو أصحاب حرف أو مهن أو كذا. فبالتالي ما عندهم ملجأ غير هذا الشيء. يقول لك أنه أنت شو خلص أحلى. لا إحنا مثلاً نمتلك صنعة ولا نمتلك مهنة يعني متناقلة زين متوارثة. لا ما عندنا. فخلص انت روح خلص نفسك. هاي الدراسة قدامك وراها تتعين. وهاي هي هاي يعني هاي مسيرة
1: هاي حياتي. مع العلم هم فرص التجارة كانت عندهم اكبر تدري
2: طبعا على الاسعار وعلى الوضع وعلى حتى على مستوى التفكير
1: طبعا.
2: ايه بس هاي
1: بس هم ما كانوا
2: من جديد رجعنا لهم رجوع يعني.
1: رجعنا لهم رجوع. لمينا الحكي وياهم هسه شويه.
2: احنا لمينا الحكي ودبينا بالشغل.
1: ايوه
2: كلنا نجي زين. ربونا عيب وحرام وما يصير. وهذا اكبر منك.
1: اي وهاك الساعه مال اكبر منك. ها خبوت انا بيه
2: اكبر منك.
1: اي ما يصير تحكي وياي هيك.
2: والله يذبك بالماء زين وكل شيء ماكو. وش تاكل انت كذي؟ اي والله
1: الشعب كله كذب.
2: ايوه على هالحاله بعد سوي الحمد لله.

0: اللي هي افضل طبعا.
1: اي أيوة والله. لانه يعني العتب على كل شيء وعلى كل صغيره وكبيره.
0: اي والله
1: يعني خرب العلاقه تماما، الصداقات العلاقات العائليه. والله اني شفت من خلال تجربتي بالحياه يعني انه واحد يعبر احسن، بالعكس العلاقه تدوم اكثر.
0: اي طبعا، واحنا مجتمع ايش قد يحب يعتب يا الله،
1: ماكو شيء ما يعني ما يعبرون شيء. كل عتب
0: كان قبل عتب
1: جارح.
0: هو هسه ذا اقول شيء، كان قبل عتب عتب بكلمات طيبه، هسه عتب وبسامير ومحاولة
1: هو عبارة عن بسامير. الإنسان مخزن بداخله فد مجموعة من الكلمات يريد بس يقولها. وعلى شنو؟ تحت مسمى
0: انه احبك،
1: اللي يحب يعتب.
0: اللي يحب يعتب. فايغ نصيحة للجيل الجديد حبيبي، لا تحب ولا تعتب.
1: اي والله
0: الله يسلمك، اتعامل ويا الناس بطريقة مختلفة. ام زينب انا اشكرك، شكرا جزيلا
1: ومنو
0: من حضرتك. شكرا جزيلا يا وردة، الله يحفظك. شكرا، هلا مرحبا. ناخذ اتصال. الو.
2: ولك لو فقد العتب شاعات بيتك.
0: ايه
2: حجي عتب يا شو اسمه، تحب عبر. حبيت انا هاي المفردة
0: والله. ايه والله عشيدها مزينب صدق، عبر.
2: هو اكو وقت واحد يعاتب
0: وتعال عاتب وبرر وكل هيجي وهاي،
2: وانت ايش ما سويت هيجي وانت
0: يعني. ذاك اكو واحد شخص من ال بصراحة هو فيديوهاته حلوة على السوشيال ميديا، على تيك توك دائما أشوفه ويحكي بلكنة جميلة جدا اللي هي لكنة الجنوب. قال أتمنى من الحكومة يكون أكو موضوع أنه أي يعني بعد ما أبرر أنه مثلا تعال معزوم، لا ما أريد أجي، ما عاجبني مثلا. أي خلاص. هو كان حاكي بطريقة طبعا كوميدية، قال لي لأنه طالب الحكومة أنه تعتبره يعني والعشائر إلى أن تعتبره مو سلبي، لا أنه مثلا ما عاجبني، ها أوكي خلاص.
2: ليه عادي ما اقدر اجي، خلاص ما اقدر اجي
0: بالضبط.
2: انا مش تحجون زيز خراب، ان انا بدي يصير وياك
0: منقذ. اكبرت منقذ، روح انت بعد ما تفيدني. هسه لازم
2: اقول لك هو موضوعنا على
0: شنو الشغله اللي انت تقول راح اوصيها لاولادي الان تعتبر غلط بس هي اللي قدام ستكون صحيحه. وانا طرحت مثل موضوع طرحت موضوع مثل الوظيفة، كان أهلنا دائما يقولون الوظيفة أفضل من التجارة.
2: المقدمة مال الحلقة أنا بس شو التهيت بشغل وهسه قاعدة سمعت المقدمة كاملة. يعني ما أقدر يعني كلش صعب، لأن هواي أشياء كان يقولون إياها مسبقا وربينا عليها من كبرنا. هو المجتمع يتغير، هي الحياة تتغير. ما أدري ممكن شنو راح أقول لهم. يعني ممكن بعد 15-20 سنة من يكبرون إذا صار عندي خلفة طبعا، يعني تكون الوظيفة ترجع مثل ما كانت قبل 30 سنة
0: زيان.
2: مثل ما كان المعلم راتبه والاحترام، والطالب القميص الأبيض مالته والباصات يقدمون له هذا التيكت مالته الخاص والاحترام والتقدير. فما يعني ما أعرف، بس راح أعلمهم شغلة إنه كون فلكسيبل لدرجة أنه أنت راح يمر بك كل الأشياء. يعني إذا أنا كنت في ذلك الوقت أب جيد، راح أعلمهم يكون هو مستعد لأي تغير في حياته. يعني جوز لأن أنا شفت حالات في حياتي اللي مرات ناس مر بيهم طرف مادي جيد وسلطة ونفوذ وسيارات وحمايات وكذا. راحت من راحت لحد الآن هم قريب 60 سنة هم بيها. هم بيها ملي يطلعون بيها بذلك البوزيشن مال السلطه ومال القوه ومال النفوذ ومال السهرات ومال تفتهمني اكيد، لان اذا انت ما تفتهمني معناه ما قدر اسول
0: معناه ما عشي زين. طبعا شوف بس هي موضوع الفلكسبل بالحياه، او هو يكون مهيئ لأسوأ السيناريوهات. لا ترفع سقف توقعاتك بالايجابيه،
2: يعني انا
0: بس لا تكون متشائم طبعا هنا، هاي اهم بعدها.
2: يعني انا من 3 سنوات ما عندي اي توقع زين، دائما توقعاتي هي سيئه، وان الاشياء تكون أسوأ ما هي أسوأ. تتخيل العقل ايش قد يتعب، بس حتى العقل بيسوي دفاعات حتى يخليك عايش. هاي مهمه العقل الاساسيه، انه هو شيء ما يحس بالالم بس هو يوجهك للالم
0: صح.
2: ويخليك تفكر باشياء تحس بس هو ما يحس بالالم، كل شيء ما يحس. ابن الحلال الله يرضى عليه العقل هذا

0: والمشكله انا دا احس بكل شيء، بس هو ما دا احس بكل شيء،
1: بس
0: مشكله
1: والله
0: انا والقلب يعني
1: فعلا
0: خطي احنا هالاثنين والله، هو دا يضحك علينا
1: الله يعينكم
0: متونس.
1: والله.
0: والله
1: طيب
0: تحياتي
1: تحياتي لك
0: جميع،
1: حبيبي، شكرا
0: تحياتي
1: جزيلا.
0: للعمار، وشكرا لي من اول اتصال دا يخليني بالانتظار.
1: اليوم احمد مثنح بس بالمناسبة. اوكي
0: استاذ احمد، اسفين استاذ احمد، تحياتي للاستاذ
1: تحياتي لك حبيبي.

منزلين إعلان مصر يقول لك متجوز على مراتك ومزنوق في البيت ومش لاقي حاجة تخرجك بيها ولا يهمك. والله إعلان رسمي مو كذب. بنقدم لك أقوى عروض، حنجيب لك نجي لك للبيت ونقبض عليك قدام مراتك ونرجعك بعد 14 يوم. ده كله بألفين جنيه شامل الممثلين، اللبس، أجرة البوكس وأجرة المخبرين وبتاع الإسعاف. سيطرة

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: أنا هاي اول مشاركه لي.
0: كل الهلا بيك.
1: الموضوع متشارك. عجبني وحبيت اشارك.
0: من حضرتك؟ اسم حضرتك؟
1: تحسين عواد.
0: اهلا وسهلا بك يا سيد تحسين، تفضل.
1: يا هلا بيك. أنا بالنسبة لي أقول لازم نعلم أطفالنا أو أولادنا أن العراق يعني بعد أتركه ما بينجح.
0: أتركه أغادرة لو أتركه أعوفة؟
1: أغادرة.
0: أغادرة.
1: أغادرة. أبحث أغادرة. يعني أصبحنا بيأس جام. هاي وحدة.
0: طيب.
1: وأكثر من وحدة هي. وأن مثلاً ما يحكم على أشخاص، يعني أكون مثلاً نقول احنا نحترمه لان لابس عمامة رسول الله، احنا نحترمه لان هو رجل كبير.
0: أي.
1: انا اقول الكبير.
0: أي.
1: انا اقول

0: ناخذ يا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور
1: الحبيب ابو صلاطي.
0: انت الحبيب
1: اموت حبيب.
0: شلون الاخبار
1: حبيبي؟ حبيبي
0: حظك بالعينك يا ورد.
1: تحياتي لك اخوي احمد مثنى.
0: تحياتنا لك استاذ منير. انت بالعكس انت والله هو يقول اني اكثر بصراحه، واتمنى هاي العلاقه الحقيقه المشتته بيناتكم ان تلقوا لها حل اثنينكم.
1: ماكو مشتته، هو دائما وياي بالصدر قاعد.
0: صدق؟
1: والله سأله.
0: اوكي طيب. يلا شنو النصيحه منير؟
1: والله بالسلاطين يعني هاي صراحه مو يعني هسه داعتيها مثاليات. دائما يعني انصح اولادي انه لا تكون فقير جدا، ولا تكون مؤدب جدا، ولا تكون

0: تنام تقعد فتشيق على لك جديد. فعلى وقتهم هم شلون راح يكون الوضع الله أعلم. فأني يعني إذا دخلت بنتي دورات صيفية
1: حلو
0: اي دي يقولوا لي انه انت غلطانه وخليت ايش حياتها
1: ودخلتي دورة صيفية شنو
0: تتونس فيها
1: شنو مال شنو دورة صيفية؟
0: يعني انا حاليا شغلتها 6 أيام بالاسبوع اكاديميه مال برمجه وروبوتات وثلاث ايام لغه
1: اوكي حلو
0: فهي 6 أيام بالاسبوع مشغوله
1: مشغوله بشيء مو دراسه
0: أطلع.
1: بس مهاره
0: اي اوكي بس هي بالنهايه التزام يعني تنام من وقت تقعد من وقت تروح تطلع من البيت بالثمانية ترجع بالأربعة
1: زين
0: يعني تطلع وياي وترجع وياي فانه هم يقولون انه انت تضغطين عليها وهي صغيره وهي عندها عطله صيفيه وخليها خطايا تتونس تسهر وتنام متاخر و وتلزم الايباد حال باقي الاطفال
1: طيب
0: هي بتسوي يعني هي متونسه تطلع وتطوف وإذا تلزم الايباد حال الاطفال بس لازم أهلها انا اشوف هذا الشيء صح يجوز هم يشوفوني غلط بس انا دا اشوف هذا الشيء للمستقبل هو صحيح
1: للمستقبل صحيح يعني انت رتيها انه هي اضافه لدراستها ان تكتسب مهارات معينه ممكن من خلال هاي المهارات تنمي عندها فد موهبه معينه تفيدها ك يعني خلينا خط ثاني بالمستقبل مالتها اللي قدام
0: بالضبط
1: اي تالي ياخذ الرجال قاعدها بالبيت يقول لها ما تبين تصير تشتغلين
0: لا ليش اخذ الرجال قاعدها بالبيت احنا ما عندنا هيك شيء
1: شو ما عندكم بنات الزوجة
0: شلون
1: ما عندكم بنات الزوجة شنو
0: لا تتزوج بس
1: اشتغل بالبيت ويا بعد يصير رجلها كيف هو
0: بالبيت
1: ها
0: نسوانكم كلهم قاعدين بالبيت
1: احنا ولا مره عندنا بالبيت والله
0: احنا ما عندنا ولا مره بالبيت الحمد لله شكرا احنا اصلا عندنا قانون بالعائله الكبيره يعني مو بالعائله الصغيره قانون انه ما عندنا بنيه تتزوج وهي طالبه البنيه تتخرج وتشتغل وتنعجن يتزوجوها
1: يابا
0: ايه لازم
1: لا صحيح طبعا بالمناسبة هي واحدة أنا يعني كثير كل عائلة تفكر بطريقة مختلفة كل ناس تقول لك لا هي بنية أول مرة مكانها بس بالبيت وهاي التفاصيل بس يعني مثلا حق على قولتك احنا مثلا بالنسبة للقانون العائلي شكرا على شديدك صاحبي بالنسبة للقانون العائلي عندنا يعني أولا بالرقم واحد ماكو هذا بلغط اللي هي شهادتك داحتي المرأة شهادة لازم اثنين إلى أن تدخل سوق العمل و يعني خلي اسميها نقف بظهرها
0: اي الله
1: يعني سبورت دعم وبعد ذلك ندعم نجاحها بس وين الآلية هنا تخرب من تجيك تدخل تفاصيل اللي هي موضوع انه هي مرات هن يعني بناتنا هن او باقي بناتنا حتى العراقيات مرات هي تقول لك أنا ما يعني خلاص تعبت وأرد يعني أقعد وهاي طبعا بعدين تتندم ورا 3-4 سنين
0: هي ورا ما يصير عندها موقف في حياتها
1: شكرا عافية بالضبط هي
0: يعني أنا هم شفتني أيام كنت أقول أنا ليش شو أنا تعبت وأنا أبعد بالبيت حالي حال باقي البنات بس بعدين صار أكو في التحول كبير في حياتي اكتشفت إنه لا إنه هذا صح
1: أنا لازم ما أقعد
0: وأنا الحمد لله إنه أنا على المسار يعني أهلي حطاني على المسار الصح يعني لو أنا أهلي ما حطاني على المسار الصح ولو أنا قاعدة بالبيت وصار هذا التحول في حياتي أنا شو ممكن أصير أكو في الضياع يعني بعد ما أقدر خلاص يعني أطب مرحلة الندم
1: صحيح.
0: بس إنه الحمد لله والشكر إنه أنا أهلي كانوا حاطيني على المسار الصح أنا كنت يعني أمتعظ من هذا الشيء بس اكتشفت إنه لا هذا الشيء صح وأني يعني حاليا على نفس المسار
1: طيب.
0: ويا الصغار
1: حلو
0: احنا عندنا هذا قانون بالعائلة الكبيرة يعني بيبيتي الله يرحمها خاصة هذا القانون هي أصلا بيبيتي الله يرحمها منها كانت امرأة عاملة فكانت حاطة هذا القانون الكل يمشي عليه
1: صح حلو الله يرحمها يعني هذا الإرث اللي واحد مرات يأخذ من أهله
0: أي بالضبط فأني أشوف هذا الشيء صح إنه الطفل لهيب شغلات مفيدة يعني هو مو اللي يعني يعيش طفولته يتيم

0: خليها تفرغ أبد، لأن الطفل بهذا الوقت من يكون فارغ راح يلزم الآيباد، من يلزم الآيباد راح يطلع على أمور ضيعة.
1: خربنا بس يلزم الآيباد
0: خربنا، وحتى صحته تخرب.
1: أي والله صدق والله.
0: طيب الطفل لازم يكون مشغول 24/24.
1: طيب تحياتي إليك، شكرا جزيلا، تسلمين، هلا وبيك. حرامات ما كنت لان هاي الدراسه ضروري اشوفها. اتمنى اليوم تتابع حسابي على انستغرام، هو دزيت لك اشياء مو هي والشغله على انستغرام والشغله عندي نزلتها بوست. اي انا اسويها هاي اسويها بس من الطيراني من ما كنت، وبس بس بالطياره ابدي اصفي بالصور. يلا الو.
2: هاي سلطان.
1: هاي
2: تحياتي لك وللمتصلة اللي قبلك. يعني بهالحالة لازم البنية تجمد بويباتها ولازم تنتظر تسوي لها هولد او ويتينج حتى على مود تتخرج. وهي ارحم والدك استاذ سلطان، هي يا عراقي قبل مرة ب40 سنة الا كانت طاقة رئيسة الوزراء، يمكن
1: ب40 سنة
2: هاي وحدة اثنين مثلا اقصد تعينت وصار عندها شغل. قلت توصلك الفكره اوكي.
1: زين ليش ما سلمتي على المخرج؟
2: عفوا
1: ليش ما سلمتي على المخرج احمد مثنى؟
2: ما عرفت يا
1: احمد. زين
2: هاي احمد كيفك؟ بوستاتي لك.
1: يلا
2: دائما اي فاينالي يعني صدق مبروك فرنسا، مبروك موروكو، مبروك مصر. رفعتوا راسنا فرحنا لكم. صح طبعا عندي هواي مغاربه اقول بالذات بالذات نحبكم ودائما مغرب وان شاء الله يا رب التاهل للنهائي يا رب، خصوصا مغرب وفرنسا مصر لين تعرف فرحونا يا رب.
1: طيب هسا انت شنو النصيحه اللي تقوليها ساره لاولادك وتعتبريها اليوم غلط او يعتبرها مشكله؟
2: والله طبعا حاطيك الاكسبريشن تبعي او يارك. تجربتي
1: اي
2: انا ما عشت طفولتي. اكبر غلط الطفل بغض النظر عن السكس تبعه نية اولها تحرمه من طفولته.
1: طيب
2: احلى مراحل الانسان يبني شخصيته تشايلدهود الطفوله، إذا كانت بيها نواقص ما احترامي لك وحشاك من النقص صدقني يطلع عنده أزمات نفسية. مو صارت تحكي علماء نفس يحكون وطباء وسايكولوجي هواي ناس تحكي في الأمور. فبالمقابل ممكن نراوغ صح يعني مع حكي المتصل اللي قبل وهواي ناس حكوا بالعكس أنمي قدراته أخلي إنسان مثقف فاهم يعرف المجتمع. بس رحمة لبوك إحنا بالعراق على قولتك نص أوروبا ماتت بالحرب والظروف القاسية المادية، الدولار نازل صاعد والما عنده أهل من بهتمته على هاي النقطة. ما عنده أهل، يتيم الأبوين، ممكن حبوه أبوين، ممكن حبوه تربي، ممكن خالته عمته anything. فوين يروح هذا حبيبي؟ زين أطفال الشوارع البلا نسب البلا أصل ما عندهم أم وأب. أطفال الملاذع دار الأيتام. فللأسف إحنا بدنا نأخذ كل من نظرة الفاميلي تبعه. لا أنا ضد أنه الشخص يحرم أطفاله من طفولتهم، بس بالمقابل يكون صارم بتربيته ما يخليهم أي انحرافات أي سايد إفكت يصير عندهم. وبالمقابل يشغلهم أوكي يطلع وياهم أحسسهم أنه أنا هو أخوهم مش أبوهم أو مش أمهم.
1: حلو.
2: بالمقابل راح أشوف الأطفال صدقني يطلعون كلش بيرفكت. أنطيك مثال دول الغرب شو ما مقاتلين روحهم على الموبايلات، شو ما مقاتلين روحهم على الشغلات مع احترامي لك الجيم مادة سميديان أو الألعاب البولجر، ما قاتلين نفسهم على امور مع احترامي لك غير اخلاقيه.
1: نعم
2: اي ماشي عادي اصلا السكسيز يدرسوا بالمدارس. بعد شكو.
1: طيب
2: يعني
1: اذا بس احنا لا يعني اذا بالنسبه لك الى الموضوع الى النصيحه اللي اقدمها اليوم اني وراح يستفادون منها لي قدامي لانه يعني اكو لا تحرمهم من طفولتهم وخليهم عايشين حتى لا تصير مجموعه ارهاصات نفسيه يعانون من عندها خلال الايام، لكن لا ضير باكتساب مهارات وهم مستمتعين.
2: صح بس تحت ظلك استاذ
1: طبعا تحت ظلك
2: تحت ظلك احسن يعني انت الاساس انت رب الاسره انت ماكو تدخل ثاني
1: بوصل
2: ترى الام تحكي شكل خطوة.

0: بالطلاق، الأم تعلم شكل الأب يتعلم
1: صحيح.
0: أحسن أحسن بالضبط.
1: طيب شكرا جزيلا تسلمين
0: حبيبي.
1: شنو ها معقوله؟

0: يلا ناخذ يانا اتصال. الو
1: الكبير استاذ سلطان
0: الجميل الرائع.
1: يوم جديد ومساء جديد صارت قديمه من جده وجديد.
0: زين شنو العاده الجديد بيها راح تسوي؟
1: الجديد بيها وصلتني مستندات وملفات فساد من كندا للدورة الشارع 60.
0: الله.
1: على اساس المخرج مال اذاعه الرشيد اف ام 91.5
0: زين
1: عندهم مخرج مصوريني بسياره باجيرو رقمها اربيل اللوحه السابقه القديمه.
0: ها هاي البطانيه صح ولا المعارض؟
1: أمانة الله مصوري دزولياه ولد من كندا اسمه محمد الصور. المهم أنا قلت أوجه له نداء أول شيء يوم يمكن حاضرني.
0: هو مو موجود أصلاً اليوم. هنا.
1: لا.
0: والله.
1: لا تحياتنا للمخرج مال اليوم.
0: أحمد مثنى.
1: تحياتي إلى الأخ أحمد مثنى.
0: أحمد مثنى.
1: أستاذ سلطان الكبير. طبعاً نسيت حرامات خربت مالتي السالفة.
0: يلا بس. من يجي أنا أقول لك ذكرك بيها أنا ذكرك بيها شبيك.
1: أدي هاي ضامن والله كوما صور هذا والله. والله شريف محمد أنا يعني ما شايفه.
0: لا لا محمد جميل
1: يعني لازلك ألف رحمة على والدي. زين
0: تعال سولف لي.
1: أسولف لك. قول
0: شنو النصيحة اللي راح تقدمها لأولادك اليوم تعتبر غلط لكن هي بالمستقبل تعتقد وتستقر إنه هي راح تكون صحيحة؟
1: والله يعني اللي أشوفه حاليا على نفسي إنه يعني أنا هسه بهاي الحقبة السياسية اللي نمر بيها إنه ما يثق لا بسياسي ولا يثق بأحد بالدين اللي متلبس بغطاء الدين
0: زي.
1: يعني يعتمد على روحه. يعني الشهادة بالدرجة الأولى يسلح بيها بس هنا يبقى على السلك اللي هو إحنا هسه السلك التجاري اللي بيه رغم إنه ما دا يخلونا نشتغل
0: زي.
1: شنو الشغلة اللي تشتغلها يطبوا لك يسووا لك منفذ ياخذون منك استقطاعات وضرائب واجور انه تخليك بمكانك تراوح وانت دا تشوف بعينك الملايين اللي دا تروح. على سبيل المثال قطاع الكهرباء عندي بنايه وعندي محل بنايتين المحل ايجار على سبيل المثال مالت العداد يقرا سنقر اجى قال لي فرض علي غرامه البنايه ذيك 3 فيز اجى فرض علي غرامه يعني اللي يريده شنو شلون مطلوب له بالقانون يطلع لك بثغره. بالنهايه الدوله ما حاطه فلوس بجيبها دا تحط بجيب الفاسدين. يعني هي هسه الدوله لو تاخذ منك انت سلطان اعلامي عليك رسم بالسنه 100 دولار 1000 دولار وخلص الوصل تطيل الدوله.
0: نعم
1: بحال سلطان ما انطى الدوله الالف يطلعون عليه 10,000 دولار بحال انطى الالف والالف رايح.
0: حلو
1: ومن تمشي لسنين إذا منطي أنت الرشوة راح هذا انشال هذا السجن هذا يطلعون عليك بأثر رجعي. هذا اللي دي يصير حاليا بينا. أمانة الله والرسول بدون مبالغة.
0: طيب
1: تحياتي لكم
0: وانا جدا أشكرك
1: لو مثلنا أحمد
0: مثنى.
1: أحمد مثنى اسمه صعب هو اللي شي حفظ
0: هو اسمه أحمد مثنى.
1: تحياتي أحمد مثنى هم مثل عمار شوية لو لطيف
0: شبيه
1: مثل عمار كامل
0: ماكو رابط عمي هاي شبيك.
1: لا والله
0: والله
1: ليش مؤذي بس ارد اعرف
0: ما اعرف ما ادري سئلت سئلت
1: حسبي الله ونعم الوكيل ان شاء الله حسبي الله عليه حسبي الله فيما لا والله
0: يعني تخيل على قولة احمد هو جاي ذاك بالثامن تخيل يعني حتى مو اسبوعي لا راح حرامات ليش هيك. طيب عندنا اغنيه جميله نسمعها مثلا. واو سمعني يا ابو الناي اغنيه اسمعها اليوم سمعني يا ابو الناي اغنيه اسمها دوم مو حلوه صدق. طيب اذكركم بالارقام 0780211 4115 0780211 6117 بامكانكم التواصل وياني عبر الواتساب انت شويه ضعيف على الواتساب 0720111 4115 من روائع تامر عاشور شو يقول بيها هو زين هسه شنو اوكي اي الاغنيه جميله والله تامر عاشور جميل.

0: مشكلة هاي الأغنية أخذت جانب من فكرة في بالي. فأنت كمخرج لك الخيار إلى أن تأخذ أو نأخذ آخر 5 دقائق الآن وسولف بيها تعطيني وياها ميوزك جميلة، أو نأخذ اتصال ونختم كأنما الفكرة مو موجودة. ها يلا ها خلاص، بس ميوزك تعطيني أردت خلاص. يلا ألو.
1: هلا أستاذ، السلام عليكم.
0: هلا حبيبي، هلا ومرحبا.
1: وياك ياسر، إن شاء الله بخير.
0: كل الهلا بيك يا ياسر، أهلا وسهلا.
1: ذكرتنا بطرفة هاي مال النصائح اللي تقدمها.
0: أي
1: وكفت يوم واحد حجي يريد يعلم ولده أنه التفرقة ضعف والجمع قوة.
0: أي
1: هم 10 ولد، كل واحد منطيع عصاية يعني وحدة.
0: أي هي بها قفلة، شلون حتقولها هاي؟ شايفها سامعة القصة.
1: ايه قال اكملها. ايه
0: كمل.
1: قال يا ابا كسروها كسريها.
0: ايه.
1: هن صارت حزمة 20 عنده واحد من ولده سمين.
0: ايه
1: قال له ابني اكسرها هذا. ايه. هو سمين قوم عليه وكسرين. قال له وليدي طيحت حظ السالفه.
0: ايه هو انا القفله هي مو هيك كان بس يعني تجملتها. طيب شو هسه
1: يعني استاذ؟ هو هسه هاي شباب هالوقت من يقبل نصيحه؟ والله ننصح ونريد، خاصه يعني هذا الجيل والله مو عبالك مثل جيلنا احنا كنا نتقبل النصيحه وش يقولوا لنا نخاف. بس هاي الاجيال ما يفيد بيها كل نصيحه. تقول له يروح يسوي العكس.
0: يسوي العكس ايه من باب العناد.
1: اي والله والله العظيم
0: مو لا تنسى احنا همين كنا ما نعرف ننصح. احنا ما عرفنا ننصح وما ربينا جهاننا على تقبل النصيحة، بالعكس.
1: هاي الأجيال متعبة جدا والله.
0: الله يعيننا عليها.
1: وأنا أشكرك جدا.
0: وأنا ممنون حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك. يا هلا ومرحبا، مع السلامة.
1: حبيبي هلا هلا بالسلامة.
0: وعدتني فأوفي بوعدك. وعدتني أنت، أنت وعدتني فأوفي بوعدك. وبقى يا مكان. يا

يعني بداية بغض النظر عن الموضوع البرنامج وقفلته، ما راح أقفل بموضوع البرنامج هون، بعد حكيته عليه وانتهى. لكن أنا عندي بصراحة الأغنية طرحت عندي تساؤل، اللي أغنية قبل شوية وس أغنية أنغام. السؤال يطرح اللي اليوم إحنا عندنا جيل امرأة ورجل، ولد وابنية، ليش تحولت هاي العلاقة ما بين هذول الطرفين إلى علاقة يعني الرجل ينظر إلى المرأة برغبة جنسية والمرأة تنظر إلى الرجل برغبة مادية؟ يعني كان قبل فشي اسمه الحب العذري. شنو الحب العذري؟ حب العذري إلى أن يكون أكو عندك أنت مشاعر تحب شخص وتحبه، تحبه بدون ما يكون أكو فد نوع من المصلحة، ماكو أي مصلحة، حتى الإيجابية ماكو كانت. شخص أنت تريده تتمسك به بكل جوارحك، بحيث دائما ما يكون عندك إحساس التمسك وإحساس الإبقاء على هذا الشخص في حياتك عالي جدا. اليوم أسرع ما يمكن أن يكون موجود مطروح في العلاقات هو التخلي. اليوم أنت تسمع أغنية بها كمية مشاعر، يعني نسى قبل شوي يقول لك أنا إحنا التقينا من يومين بس كانت مشاعرنا بين وبين. فتخيل أنت اليوم قاعد أمام شخص أنت أكو مشاعر ما بينك وبينه تتغير بلحظة، من موقف، من فكرة، من منافس. دائما الشخص اليوم اللي يدخل فيه علاقة دائما عنده الخيارات مفتوحة ويقارن ما بين هذا الشخص وآخر، وأكو جانب ثاني دائما يكون الموضوع الاستقراء للانجذاب لهذا الشخص بما يقدمه إلي مو بما أقدمه إلي. يعني أكو معيار اختلف هسه بالمشاعر. وأرجع وأقول هالجملة نفسها، الانجذاب اليوم على أساس الرغبة الجنسية بس. ما شفت واحد آني قال والله أنا انجذبت الفتاة لأن ذكية، لأن واعية، لأن مثقفة، لأن بريئة. بالعكس، معين الصرف اليوم سلعة مرغوبة بالسوق. والمرأة ما شفت وحدة قالت أني أنجذب لهذا، مو ما يعني طبعا ماكو مطلقات بس أقصد الأكثر، ماكو وحدة تقول أني انجذبت لهذا الشخص حسيته رجل أو حسيته على قدر المسؤولية أو حسيته صادق أو حسيته، يعني طبعا تبدي بإحساسات وخما تبدي بقناعات، أو حسيت هذا الشخص إلى أنه أقدر أني أأمن بي. دائما أكو خلل على الأغلب، هاي كلها على الأغلب ترى المدعم، على الأغلب والأكثر إلى أنه أكو نوع من النوايا المبطنة. والأسوأ من ذلك إلى أنه اليوم أكو جيل كامل يسمع هاي الأغنية وتأثر. نصخم الله وجهك، على شو تتأثر؟ يعني هسه أنا طلعت هيك مجموعة الكلمات اللي أنا دا تطلع بالأغنية، فصفاً قلت هسه أكو واحد، هل ممكن اليوم هذا واحد يسمع هذا الكلام يتأثر بي وتحس بقلبه ويتأذى إنه شنو أنا شفتك من يومين واليوم مشاعرنا بين وبين؟ دقمة هسه تقول لي تراكم، ماكو، هو مش شافوا من يومين مشاعرهم بين وبين صارت. هل دخلت مجال المقارنة؟ ما أعرف. هل من الأول ما كانك مشاعر؟ ما أعرف. ال- ال- ال- ال- الأشخاص اليوم كأنما كل من شايل سيفه بالعلاقة، يلا احكي على مود أني أذبحك. هي صار صفر بالأخير. واحد شخص أو امرأة أو رجل من أول ما تقول مرحبا وشلونك، هذا يعني واحدة من الأشياء اللي أنا أعتقد إلى أنه هي معتقد، أنا متيقن أنه كثير من عندنا يشوفها قدامه، الحياة انتهى. يعني أنت اليوم نشوف، أنت اليوم بشوف بنية عندها حياء،
طبعا ما راح يفهمه ولا اقدر افسره في يومين. الحياه هي الحياه ينشاف يلمس ما ينقال. نشوف وحده عندها حياه هيجي يعني تشتعل نار الحب في داخلك باتجاهها. الحب مو الرغبه، نرجع مو الرغبه الجنسيه، لا المشاعر الحب بعد تباوع عليها هيجي تصفن تبحر بيها. وهي نفس السالفه، لازم هي من تشوف شخص قاعد وقور لطيف جميل يتحرك يحكي كلمه تباوع بيه هذه الرجوله، اذا كان من خلال صوته اداءه فعله، مو تالي يطلع 56 كذاب ولفاح ولا مهلم، هو عباره عن ديكورات. لما يكون اكو هناك كميه مشاعر بالداخل ما بينهم اثنينهم، ايش قد اكو ناس اليوم تفكر الى انه شو وقت انسان يلتقي بانسانه بهذه الطريقه. هاكم احمد صراحه قفله قفله يعني يفلشكم. ما اعرف مشاعركم العذراء في العلاقات يا مجتمع انتهت. عقلك او مشاعرك اليوم انتهت من راسك واصبحت ما بينه. انتم كيفكم؟

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الجمهورية يصدر مرسوما بإحالة السودان وحكومته إلى التقاعد. الزيدي والجهبي منحي نسبة مالية مجزية للمخبرين عن جرائم الفساد. النزاهة مفاجأة قريبة في ملفات استرداد الأموال والمتهمين. وزارة الصحة تنفي إلزام الأطباء العاملين في العيادات الخاصة بتقديم استقالتهم. مجلس بغداد 5 ملايين دينار غرامة بحق أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرات الرسمية. جهاز مكافحة الإرهاب يضبط صواريخ وقنابر هاون وعبوات ناسفة بقضاء الحمدانية في نينوى. الإعلام الأمني طائرات F-16 العراقية تستهدف أوكارا للإرهابيين في كركوك. ترامب قررنا مع إيران أخذ استراحة لمدة أسبوع من المحادثات لحين انتهاء تشريع خاميني. بلومبرغ نحو 34 سفينة بضائع عبرت هرمز يوميا منذ الاثنين الماضي. نائب رئيس مجلس الأمن الروسي سلاح إيران النووي وباب المندب قنبلة نووية حرارية بيدها. طقس العراق استمرارات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم مستمعينا زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهميان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: العاصمة بغداد شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

وانتهت ذيك العلاقة الدافية اللي كانت قوية. لا إلك أني صفيت لا صفيت.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: موسيقى وأكثر. الرشيد أثاث.

الرشيد اف ام، المود مودك.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد، حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان، بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس، ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600. أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
0: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

Hat

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
2: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
6: اغاني اغاني واكثر الرشيد اف ام.
7: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
8: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد الفنان بسام مهدي.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

بعدها نفسي بيه بعد نحب ايه بعد ما بيش ايامي.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

العاصمة بغداد. استمع لراديو رشيد على موجة 9.5 FM. راديو رشيد 24 ساعة.

بتونس فيك وانت معايا بتونس فيك بدل قربك ليا. الرشيد اف ام 91.5.

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد؟
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نتمشي ويانا.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.
1: عند إحساس راح انساك، بس إحساس مو أكثر، أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

0: بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح كأنك من جبر.
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد أف أم.
2: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
6: مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا ياكم مهيمن الأبيض، رافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا. ألف تحية إلى كل من يتواصل ويانا. الآن انطلقت طبعا مباراة البرازيل والنرويج، صار لها 10 دقائق وانطلقت هذه المباراة، واحدة من المباريات اللي راح تكون ممتعة ومثيرة. وأنشيلوتي قال كل النرويجين أو الكل تعرف أنا الطريقة اللي ألعب بيها في كل مباراة. هل البرازيل اليوم راح يفوزون لو النرويج؟ هذه مباراة اللي هي التسقيط الفردي، من هي احنا نقول هنا بدأ كأس العالم الحقيقي. ألف تحية للأصدقاء، للمحبين، للأحباب، إلى كل من يسمعنا ودي ينضم ويانا وجاليتنا في كل أنحاء. لا قل لي تغرب رأسا وردة عمورة حبيبي. تحية لكل المحبين، لكل الأحباب، للجالية. في دور 16 البارحة الباراغواي غادرت دور 16 وفرنسا تأهلت إلى دور 8. طيب الآن في انطلاق أو أكو فار، يعني أكو احتمالية أنه ركلة جزاء للبرازيل، أكو احتمالية ركلة جزاء للبرازيل في بداية برنامجنا وفي بداية الشوط، مو هي تزامنا مع النرويج. أما موضوع الحلقة فشخص فارقته، وهذا الشخص لحد الآن ما قدرت تنسى، حبيب، صديق، أخ، إن شاء الله يا ربي يعني ما يراويكم أي فراق أبدا، بس هذه هي الحياة. أريد أسمع من عندكم، من أهلنا، من ناسه. لا لا مو يعني فراق موت، ها صدق من هسه موضوع فراق الموت شوية خلينا من بعد اليوم. احنا كأس العالم وأجواء وكذا، بس فراق سافر، خلاف صار، ابتعدته، بس انت ما تقدر تنساه. قبت عركة صارت، بس كذب بداخلك قلبك يريده وقلبك يحبه. ايه عافتك والزوجت قالت لك عيني انت شغلتك مطولة، على ما تلم فلوس، على ما اهلها منطوها لسبب ما مثلا، ما نقول يعني كل الأسباب على قوات عموري، أسباب مادية، أسباب أنه والله ابن عمها يريد يأخذها. مو بس الحب، خليهم يعني ببالكم الأماكن، يعني مكان أنه أنت عموري حن إلى بيت الأول، الله عليك يا عموري. فكل واحد هو مكان أو شخص فارقة ولحد الآن ما يقدر ينسى، على 0964770111 وضربة جزاء الآن للبرازيل.

طبعا برونو جيماريش يضيع ضربة جزاء للبرازيل وتستمر المباراة 0-0 مع النرويج. والله بداية للنرويج والبرازيل، شلون ضيعها؟ تحية لكل الأحباب، لكل الأصدقاء، لجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964700-11-415-078-02-116-117. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين، وألف تحية لكل أصدقائنا ولكل أحبابنا. جاليتنا ألف تحية لهم. وشخص فارقته، ابتعدت، سافرت، هاجرت، ولليوم ما راح تنسى هذا الإنسان، صديق، حبيب، أخ، مكان، أم، هواية هاجروا وعافوا أهلهم وناسهم وجيرانهم، مو جيران، صديق، صديقة، إنسانة كان ببالك أنه أنت تكون هي شريكة حياتك، ما تنساها. إذا كانت جيرانك، إذا كانت وياك بالكلية، إذا كانت تعرفت عليها في مكان ما، في عمل، في أي كان. أسمع من عندك، أسمع من عندكم أنتوا. أنا وياكم عموري على 0964-770-011-415. خليكم.

تواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-114-115-078-02-116-117. ألف تحية لكل من يسمعنا وينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، الأشخاص اللي نفارقهم اللي ما ننساهم من محبتنا بيهم، من معزتنا بيهم. مرات صديق بالطفولة وما تقدر تفارقه، يعني ذاكرتك ما تفارقه، أنت فارقته بس ما تقدر أنه تنسى أو تتخطى. ودائما نشوف والله يقول لك ها والله فلان ما يقدر يحكي ويا هذا الإنسان، هذا صديق من أيام الطفولة، خاصة الطفولة يعني تشكل عندك كل شخصيتك، تشكلها إذا كانت إيجابية أو سلبية أو متوسطة أو أي كان. صديق أيام المراهقة، صديق أيام بداية الشباب، شلون؟

اريد اكتب اسمه ناسي. زين اريد اتواصل وياه وموجود عندي. زين شلون ما اعرف شنو هذه الحالة النسيان اللي دمر بيها ما بعد الثلاثينات ما اعرف. وميادة حناوي عندها اغنية اسمها نعمة النسيان. يا نعمة الله يعطيك الصحة والعافية. صدوق كذب اقول لك عايشة ميادة حناوي مو اي زين. فتحية لكل الاصدقاء لكل الاحباب للجالية العراقية. شخص ما قدرت ذاكرتك تفارقه بالاصح. انت رحت اشتغلت سافرت تزوجت خلفت لكن ذاكرتك بقت. ومثل ما شفنا شي بشي يذكر لقاء القيصر كاظم الساهر ورمز للوفاء الاصدقاء ذكر واحد من اصدقائه يقول انا من اجي يعني انه هو من يرجع مثلا ومن يزور العراق انه يزور قبر صديقه اللي يمكن توفى بال يعني واحدة من الشهيدة اي شهيد بالثمانينات. فهذه واحدة من الاشياء. شوفوا شقد هو يعني بس المعجبين وكاظم الساهر والدنيا والكذا لكن ما قدر يفارقه. نسمع من عمري.

ومتواصلين معاكم على موجود 91.5 تحية الأصدقاء للمحبين للأحباب الجالية العقية في كل حال عالم يقدر تواصلون على الواتساب كاتصال مجانا على 0974-0114-1515 هلا سوى انطلاقة شوي خليها يعني بس نسولف سوى انطلاقة خل حارس البرازيل بقطن هو والله عليم تحية لكل أصدقاء تحية لكل الأحباب على فكرة اليوم بالنسبة لمباريات كأس العالم وانا فرحان بشغلة عمو صاير متابع حلو وراجع لعب كرة قدم شنو ممكن مباراة اي يعني احنا يعني صباحنا يعني بعد ال 12 راح يكون اكو مباراة بالضبط صح صح صح صح اتفق ياك يعني احنا هذه المباراة بعد ما تنهي دقيقة هذه مباراة اوكي اليوم واحدة من احلى مباراة وريدك تشوف عموري مكسيك وانجلترا يقول ما اقدر نعم مكسيك وانجلترا عنصر المفاجأة المكسيك واذكروا حيلي كل الأصدقاء لكل الأحباب الجاليات العراقية في كل أنحاء العالم يرون تواصلون ويانا على الواتساب اتصال مجانا على 0964-7-0-0-1-1-1-5 تحية إلى من يسمعنا شخص ذاكرتك لحد الآن ما قاعد يقدر تفرقه ذكرنا القيصر أظن السابق صديقة أن شون السنين هو ذكرته مفارقة ويزور قبره كل ما تصير الفرصة وذكره باللقاءات ويتخيل هو كظم الساهر قيصر الأغنية العربية أو حتى عالي نعم هي هذول أقول بس شوية يصعد السيارة ما شنو قرأ سنين لا مدى يعني تتخيل هذه ذكر لقاءات هي ذكر لك لا البسيطة ذكر لا وكان حوار ماته بيدروس هواية يعني تخيل 2026 دي يذكر صديق من 83 يمكن يذكر أوي لها مزة فذاكرتها إذن ما قاعد تقدر تفارق هذا الصيغ أسمع من عدكم ومن أحبابنا من نانا ومتواطنين معكم فيكم

0: تواصلناكم بعد اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور يا اهلا بك. نورك
1: وتحياتي
0: لك. الله يسلمك
1: ولكم السندات خالد. اتمنى لكم مساء مبارك.
0: يا اهلا بك.
1: الله
0: يسلمك. اي نعم
1: تابعكم من البدايه واحد هذا اللي يشعل العرض.
0: نعم
1: نقل فؤاد كما استطعت من الحديد والهواء فما لبوا الهواء الا حديد الاول وكان منجز يعرفه الفتى.
0: نعم.
1: وحنينه ابا الدهر لاول منجز.
0: زين
1: حمودي ذكر اول منجز مو صحيح ذاك الحق هذا اول منجز من يمشي وهو الحديد المنجز نهائيا اللون
0: بالضبط بالضبط اول منزل. نعم
1: اي هو من عند الدخول يعدي ويذكر ابو ابو شلون يعدي واخوان اخواتي ذاك هو على اعصابهم اصلا فمشي مشي هذا في الابد. وبالنسبه لاصدقاء الاصدقاء يعني مع احترامي الاخوه والاخوان احسن اخ
0: طيب فعلا
1: اي
0: صح
1: اي
0: زين الاكرم ذاكره لانسان ما قاعد تقدر تفارقه لحد الان
1: إنسان.
0: والله بكيفك إنسان إنسان أنت يمك الموضوع
1: كيفك في شرعين شرعين شرعين شرعين شرعين شرعين شرعين شرعين شرعين شرعين شرعين شرعين شرعين شرعين شرعين شرعين شرعين دي لسه عن ثواني وبتاريخ
0: تماما
1: اولادي الحمد لله تبارك الله صار عندي صالح اللي لو بدي اخذ رياضه ثاني صار في مزيد من الحديد يعني ان شاء الله اوقف شيء سريع اقصدهم اصلهم يعني بس عندي اتوقع شريك
0: زين
1: كيف اتصل هم يعني لسه قاعدين عنه وقاعدين بيه هم الاثنين ما لحقت ما ادري انت تقول ذكريات تبقى
0: طيب
1: ان شاء الله تبقى بكره معاكم.
0: الله يسلمك يا حبيبي.
1: الله ان شاء الله اخو اباك
0: الله يسلمك
1: ومن لك موفق ان شاء الله
0: حبيبي اكرم.
1: وابقى في الشمال او التوقع اخذ يحسن المغربي.
0: نعم المغرب المفازل على كندا وقت كندا
1: في السنة تحب رياضك وشمال فهذا الرغم رجيبه في الدول العربية وقت الله
0: فعلا. أنا أشكرك وتحياتنا لك.
1: الله يسلمك سلام لك يا عمي وجميع المستمعين.
0: الله يسلمك.
1: إن شاء الله يجمع الأخوة والعلاقات في مارينينا.
0: الله يسلمك أكيد أمين.

تحية للأصدقاء، تحية محبين الأحباب للجالية العقية في كل العالم. دون تصويات على الواتساب كنت اتصال مجانا على 0967-0011-4-1-5-07-8-02-1-6-1-7. وألف حية لكل من يسمعنا وينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوع لهذا اليوم، شخص ذكرت إلى الآن ما قدرت أنه تفارق هذا الإنسان، ما قدرت تفارق هذا الإنسان، إذا كان حبيب، إذا كان صديق، إذا كان جيران، إذا كان واحد من الأصدقاء، إذا كان أخ، أم، أخت، خال، العام، أي إن كان. أريد أسمع من أصدقائنا وأهلنا وأحباب، خاصة إحنا العراقيين، أنا في ظروف كثيرة يعني، فبيها الترحال كان قوي، بيها تغيرات اللي صارت، بيها وتفاصيل. أنا عمود عفو، وصلني مسج على الواتساب، عمود يقول فارس يقول مساء الخير مهيمن، ناتج المباراة صعبة بالبرازيل ونرج فين صعب، والله صحيح صعبة بالبرازيل. تحياتي لك وتحياتي إلى عموري، تحية شكرا طبعا لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. جايتنا الحية لهم طبعا، الشو الأول إلى الآن هو يعني شف على الانتهاء إلى الآن صف صفر. النوج أبدا مو سهلة، فريق أبدا مو سهل، وده يفشون ده يجاري البرازيل ده يخلي

0: عندنا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
1: مساء الخير والعافيه عليكم
0: يا حبيبي. يا هلا بيك.
1: شلونك استاذ؟
0: الله يسلمك يا قلبي.
1: الله يعزك يسلم قلبك.
0: يا هلا بيك. من ويانا؟
1: ابو شهد.
0: ابو شهد شلونك؟
1: خير وانت سالم؟
0: دومك ان شاء الله حبيبي. اي ابو شهد
1: انت؟ اي
0: فد يوم من الايام اكو شخص لحد الان ذاكرتك ما قاعده تقدر تفارق هذا الانسان.
1: هواي
0: منو هذول الهواية؟
1: والله يعني اهمهم انا عندي اخ واحد.
0: نعم.
1: هذا يعني علي تشهد حرب ايران.
0: الله يرحمه ان شاء الله.
1: يرحم والديك. كان عمري 9 سنين. وعلي كان ملازم.
0: نعم.
1: يعني تعرف شلون انا عندي ولد عم هواي يعني عمي كلش وقت.
0: طيب.
1: 13 واحد احنا في راحة وقسم المهم يعني يعني عمي يعني عمامي 2 مخلين خالاتي خالتي كبيرة الله يرحمها

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، ورجعنا وياكم. جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4115. ألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل من يسمعنا وينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، اللي هو شخص لحد الآن أو مكان ذاكرتك ما تقدر تفارق هذا الإنسان، ذاكرتك ما تقدر أنه تفارق هذا الإنسان. أي بالضبط. تحية للأصدقاء لكل الأحباب وإلى كل من يسمعنا وينضم ويانا على 0967700110 7802115 0802116117. وألف تحية لكل من يسمعنا وكل من ينضم ويانا. متواصلين وياكم، أنا وياكم عموري، ونستقبل أكيد اتصالاتكم الحلوة، وخليكم ويانا.
1: ولو تزعل ولو أدري، ولو تزعل ولو أدري،

الله عليك يا عموري، الله عليك على ذوقك الحلو، وتحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب. متواصلين وياكم جاليتنا العراقية، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0296-7700-11-4-1-50-0-8-02-1-6-1-1-7. تحية لكل من يسمعنا وكل من يتواصل ويانا. طبعا الآن للتذكير لمحبي كأس العالم والمونديال، هو حديث الشارع حقيقة. الآن الشوط الثاني يرجع ما بين النرويج والبرازيل بالتعادل السلبي 0-0. النرويج قدمت شوط ممتاز، وحاليا هي قاعد تحرج البرازيل. نيمار راح ينزل، ينزله كارلو أنشيلوتي لو لا ما أعرف، شاد ويا هالشدة شنو هاي ما أدري. أنا الأمانة أنا ما أحب كارلو أنشيلوتي. هسه واحد يقول لي لا ما ليش تدريبه أسلوبه، يعني هذا مو أسلوب البرازيل. أسلوب البرازيل اللي هو المهارة الفردية، اللي هو الاستعراض، الاختراق من الأطراف، مو هيك. مو هذا السوء البرازيل. عبقنا نشوف يعني ريال مدريد من كان يخسر، مو ريال مدريد من كان فريق قوي للأمانة. يعني تحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم، يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0-9-6-4-7-7-0-0-1-1-4-1-1-5. عندنا اتصال، طيب ما عندنا اتصال، خليكم وياه.

0: تواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-11-415-078-02-116-117. وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل من يسمعنا وينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم اللي هو شخص أو مكان ذاكرتك ما قدرت تفارقه لحد الآن، شخص أو مكان ذاكرتك ما قدرت تفارقه إلى هذه اللحظة. أريد أسمع من عندكم، من ناسنا، من أحبابنا، من مر بهيجي موقف، من مر بهيجي انه في يوم من الايام انه ذاكرتك ما قدرت انه تفارق هذا الشخص او هذا المكان، اذا كان حبيب، اذا كان اخ، اذا كان عم، اذا كان خال، اذا كان جيران، صديق، انسان بشكل عام، او مكان، بيت، فرع، حديقة، رحلة ما تنساها سافرت بيها انت وشخص. فاريد اسمع من عندك، اريد اسمع من عندكم انتو على 0-9-6-4-7-7-0-0-1. عندنا اتصال. الو
1: الو
0: الو، يا هلا.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد يا هلا.
1: تحية لحضرتك أستاذي الغالي أستاذ مهيمن، وتحية
0: الله يسلمك.
1: أكيد أي والله، وأكيد تحية للغالي عموري، وتحية لكل كادر وجميع المستمعين، كل من يسمع هذه الإذاعة جميلة.
0: الله يسلمك يا حبيبي.
1: اللهم ربي حفظك.
0: يا هلا بيك، من ويانا؟
1: أنا وسام الحيالي.
0: ها وسام، هلا بيك.
1: أسامة، أسامة.
0: أسامة العفو، شلونك؟
1: اللهم ربي حفظك حبيب قلبي أخوي.
0: هلا بيك أسامة.
1: اللهم ربي حفظك.
0: ايوه
1: سام. انا ما اقول لك الموضوع مالتك جميل، لان هي المواضيع مالتك كلها جميله
0: حبيبي انت.
1: اي والله، حق والله العظيم، ما
0: الله اشكرك يعني،
1: مو تملق ولا
0: لا يا حبيبي.
1: اي شوف، اي نعم استاذ مهيمن. أي. شوف، انا من كنت طفل احتفظ بالاشياء، ولا تزال عندي اشياء محتفظ بها من كنت بالثالث ابتدائي، وانا اكبر من عندك عمرا بالعلم.
0: زين.
1: بالثالث ابتدائي كان عمري 9 سنوات، لقيت محفظة.
0: نعم.
1: فبحثت يعني عن الأصدقاء، قالوا لي هاي مو مالتنا، فاحتفظت بيها لحد الآن، سنة 86 لحد الآن عندي محتفظ بيها.
0: طيب
1: اسمعني.
0: اسمعك انا وياك مهيمن. وياك حبيبي العفو.
1: اي نعم.
0: اي
1: فبالنسبة للموضوع ذكريات غير اني يعني حقيقه يعني ألمتني الاشياء اللي يعني حتى مرات اقول الله سبحانه وتعالى، اقول له اتمنى انسى. اي والله انسى. ليش انسى الاشياء اللي مو بس المؤلمه حتى المفرحه؟ ليش؟ لانني وصلت للمرحله هذه اتمنى انساها. ليش؟ لان ما داعي اعيشها بالوقت هذا. اتهمتني مو استاذ؟
0: اتهمتك انا كلش. اتهمتك.
1: اي نعم. فأتذكر والله، أتذكر كل شيء يعني غير بالنسبة لي، غير أشياء غير يعني بالنسبة لموضوعك. أتذكر أنا كان عمري 4 سنوات 5 سنوات، أنا جيت بالروضة، كانت المعلمة مالتي اسمها ست حذام.
0: زين.
1: أنا أتذكرها وصورتها غير متفارقة.
0: بالأسماء، الأسماء القديمة. إيه يا
1: با. إيه اسمها ست حذام، ووراها من طبيت الأول ابتدائي أستاذ عبد الأحد، وراها الصف الثاني استاذ مختار، الصف الثالث ست عهود.
0: ما يعني ما قاعد تنسى الاساتذه مالتك يابا؟
1: ابدا ابدا. واتذكر من سجلت بالابتدائيه خذ اخوي الاكبر من عندي، فلما قدمني للمدير كان اسمه استاذ ضياء الله يرحمه،
0: الله يرحمه،
1: في مدرسه عمار بن ياسر بالبيع.
0: زين.
1: فقعدت قلت عشان اتذكر هذا المتعارف عليه، تعرف نشيد؟ قلت لي استاذ اعرف نشيد. وهو خلاني قعدني على عشان على المكتب، خلاني واقف، قال لي لا طال نشيد، فقالت له رشيد، قال لي ايش قال لاخويا؟ قال له هذا ابنك الله يخليه، قال له هذا مو ابني هذا اخويا، انتظر من عندي
0: يا حبيبي.
1: حتى اتذكر ولحد ما اتذكر اصدقائي كلهم اتذكرهم، وحتى عندي محتفظ بصور صف الخامس ابتدائي صف السادس ابتدائي، ولا تزال عشان فأحن مدرستي الابتدائية دائما من طبيني من غير، وهي طبعا نفس المركز الانتخابي اللي انتخب بي. قال شو اسوي؟ ما اروح انتخب، اروح للصف مالتي الاول ابتدائي، اروح اقعد هناك اقول الله كان فلان شكل قاعد وفلان وفلان غير، لحد ما اتذكرهم والله عبالك البارحة
0: يا
1: حبيبي. والله استاذ مهيم والله العظيم ما
0: هذا يدل على وفائك للأمانة.
1: مو بس هاي استاذ مهيم، انا الله سبحانه وتعالى خلى بقلبي عاطفة يعني، وهاي بالعكس انا اتمنى يعني انتزعها من قلبي، بس ما اعرف والله ما اعرف. احن لكل شيء يعني، والذكرى مالتي غير عميقه قلت لك، انا ذكر انا جيت برا واتذكر اتذكر
0: ما شاء الله يعني ذاكرتك كان. ذاكرتك جيده. نعم.
1: اي نعم فحن للروضه للمدرسه وحتى الاصدقاء، حتى الاصدقاء هسه من قلب الصور غير، عندي صوره بالخامس ابتدائي السادس ابتدائي غير، من ابا عليهم غير، واتذكرهم بالاسماء هذا فلان هذا فلان هذا فلان، وبحثت عنهم ووجدت عندهم البعض من عندهم.
0: طيب انا كلش يعني حقيقه كلش فرحان باتصالك.
1: بالعكس انا افرح مرات ما اتصل، بس افرح يعني
0: لا بالعكس
1: انا افرح يعني عشان من نسمع يعني عشان البرنامج مالك حقيقه يدل على الوعي والتفكير اللي تفكر بي والكلام اللي تطريه حقيقة من كل قلبك. والله
0: حبيبي أنت والله،
1: اللهم ربي حفظك.
0: الله يسلمك.
1: تحياتي العموري، حياة العمور الغالي. بالعكس أنا مرات ماكو برامج، بس أستمتع بالأغاني اللي يطريها يعني. الحقيقة عندي بيج بي هو عشان أنا يطري عشان بيج بأغاني التسعينيات غير
0: أي
1: يعني ملم بالأغاني، فمن أسمع عموري
0: يعني. البيج ما تكشنو البيج كله. البيج تبيع بي من عنده لو شنو؟
1: لا ابدا لا ما بيع بي، لا بالعكس بيج مال اغاني يعني.
0: ها يسمع بيها اغاني. نعم
1: اي فمن مرات غير يعني اكو عشان اكو اغاني غير، انه مثلا ما تخطر على بالي من اسمع عموري انه مثلا نزل هالاغنية اقول اوه تذكر في هالاغنية يعني على بالي، فش اسوي راسا انه احملها وانزلها بالبيج مالتي. والله حق
0: أنا كلش فرحان بهذا الاتصال حبيبي.
1: أنا جدا آسف خاف أطلت
0: بالعكس
1: عليك وعلى المستمعين والله.
0: بالعكس
1: تحياتي لحضرتك والعموري وكل من يسمع هالإذاعة الجميلة، والعلم ترى إذاعتي من بداية تأسيسها. أي والله
0: الله يسلمك.
1: وستة يمكن تسمع صوتي ستة تقول يمكن هذا يمكن بعد يعني شلون بل أنا ترى عمري 50 سنة.
0: بالعكس صوتك مال يعني ثلاثينات.
1: اللهم ربي يحفظك. والله بالعكس لو شوفني غير تقول هاي معود اختلاف جذري.
0: يا حبيبي الله يعطيك الصحة والعافية ونورت.
1: اللهم ربي حفظك. أستاذي
0: لا العفو
1: أستاذي والله. إيه طالما بالعكس أنت تهذيب، بالعكس الإذاعة تهذيب، بالعكس إنه تسمع تتعلم تسمع معلومة تسمع فشي غير خلي ببالك. أنا بالعكس أنا صح تعلمت بحياتي، بس لكن الإذاعة هذبتني شلون انه دائما اسمع معلومات غير اخليها ببالي وفعلا تطلع هي صحيحه بدل ما تروح لجوجل. لا بالعكس الاذاعه هي فد هم متنفس انه تفرح بي وتكون لي فد هم تسمع مثلا مو بس اغاني، لا تسمع فد معلومات وتسمع مواضيع تعلم من عندها ومن الاخرين. وجدا اسف اطلت.
0: بالعكس
1: اخي العزيز اللهم ربي يحفظك.
0: الله يسلمك يا حبيبي.
1: صباح الخير حبيب قلبي.
0: يا
1: شكرا
0: يا
1: المواضيع اللي تطرح. شكرا جزيلا حبيبي.
0: الله يسلمك.
1: شكرا جزيلا
0: يا اهل.

تحية لكل من تواصل ويانا، شكرا إلى كل أصدقائنا، كل أهلنا، كل أحبابنا، الأشخاص، الأماكن، كل شيء هو ذاكرة. إن شاء الله يا ربي الله لا يبعدكم عن أي إنسان تحبوه، هذا اللي أنا أقدر أقوله اليوم. شكرا إلى أصدقائنا، شكرا إلى تواصلهم ومحبتهم حقيقة للبرنامج. مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع الغالي عموري. راح أترك الختام ويا عمر ثائر، نقول لكم في أمان الله.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى.

تريدني أبعد وأخليك، يعني تريدني من بالي أنساك، لك لو أنت بحلم بعيوني مريت أحس روحي تذبني وتمشي وياك. هل قد ما أعشقك تدري شي يصير؟ أذب شوف خيالك لو لمحته، تصور من عفتني بدونك بجيت ونشفت الدمع ولقيتك انت.

توقف وانا باريك، واذا ارمش عليك يجن جنوني، واذا بظهري وقفت من شوقي والله اريد بظهري انا الزق عيوني، وهسه تريد اعوفك انا والغيك واغير فطرتي ومن بالي شطبك، قريتك صفحة أولى بدرس الأشواق، غير أقدر أمل منك وقلب.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM 91.5.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد.